0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نرحب بكم لدى افتتاح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، الاثنين 24 من ذي القعدة سنة 1447 هجرية، الموافق 11 من مايو سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يطلع علينا المقرأ الشيخ أشرف عبد الكريم بحسين ما تيسر له من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله

مشرقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا

0: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
1: مستمعينا في كل مكان أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من إذاعة المكلة صوت حضرموت الأول. دعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باجرج بعنوان الإتقان في العمل، ثم يجد لنا عيدروز الجفري يا رب يا عالم الحال. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، بعد ذلك تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق، تغنينا فيروز طلعت يا محلى نورها، أيضا يغنينا محمد مرشد ناجي قطفت لك. حتى تمام 8:00

نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. يستمر معكم صباح الخير يا حضرموت حتى تمام 9. بعد ذلك نقدم لكم نشرة الأخبار وإليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 تتابعون معنا المجلة الرياضية، وفي تمام 10 نقدم لكم البرنامج المباشر ضيافة حضرمية. تستمر معكم ضيافة حضرمية حتى تمام 11. بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء ويغنينا غنترة مركب غرامي. تتابعون معنا أحداث الحلقة 22 من المسلسل اليومي خميس وجمعة. بعد ذلك يغنينا محمد سعد عبد الله بامعك شليني يا حبيبي. في 11:42 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، وتتابعون معنا بعد ذلك الحديث الديني حتى تمام 12. نقدم لكم برنامج ملفات ساخنة، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج المكلة أميرة العالم.

أحبتي في كل مكان في تمام الواحدة، نقدم لكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامج حضرميات، ومن التراث الشعبي تغنينا ملوك حرمل قلبي يحن على ظنينة. حتى الواحدة والدقيقة 15 نقدم لكم برنامج حماة الديار، ويغنينا عبدالله سالم مخرج صديق من قال حبك يا الوطن. حتى الواحدة والدقيقة 45 تتابعون معنا برنامج كلمتين، ويغنينا محمد جمعة خان حنانيك يا من سكنت. وفي تمام الثانية نقدم لكم نشرة الأخبار ويليها متابعتنا الإخبارية، وفي الثانية والنصف نقدم لكم برنامج من ربيع الحياة. بعد ذلك نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر وتتابعون معنا الأخبار الرياضية، ويغنينا عبد الرب إدريس يا حب غالي. حتى الثالثة والنصف نقدم لكم حلقة معادة من المسلسل اليومي خميس وجمعة، وفي تمام الرابعة نقدم لكم إعادة للبرنامج المباشر ضيافة حضرمية. أيها الأحبة في كل مكان في تمام الخامسة نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعون معنا الأخبار الرياضية، حتى الخامسة والنصف تتابعون معنا بريد المستمعين. في السادسة وخمس دقائق نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب وتستمعون إلى عبد السلام الحسني طالما. في السادسة وعشر دقائق تتابعون معنا برنامج أسرتي جنتي، ويغنينا أبو بكر سالم بالفقي ما فيش للحب داعي. طبعا نقدم لكم الموجز الختامي، بعد ذلك ننصت وإياكم سويا للمقرئ الشيخ صلاح يوسف يقرأ لنا ما تيسر له من سورة الأنعام. وفي تمام السابعة نصل ومعكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: أجمل الأوقات نتمناها لكم من هنا من إذاعة المكلسة حضرموت الأول، وهذه تحيانا من استوديو الإذاعة في هذه النوبة الصباحية. أنا ماتلين باقات ومعي من الإخراج سالم باللكتي. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان الإتقان في العمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله، ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه، لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه، وكيف سيكون إبداعه، وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة عن لأهله ولذويه ولأرحامه الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علا. أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة أعظمها صورة من صور الإنفاق وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته. إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك لا شك أن عطاءه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني أو بني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وحديث آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من هذه الحديث ومن غيرها أيها المستمعون الأفاضل، أولا استشعروا بأن الموظف في وظيفته إنما هو في عبادة، العامل في عمله إنما هو في عبادة، الطبيب في عيادته إنما هو في عبادة، المزارع في مزرعته، المهندس في ورشته، كل إنسان، التاجر في تجارته، المدرس في مدرسته، كل إنسان يزاول مهنة لا بد أن يستشعر أنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر أنه يقف مصليا بين يدي المولى سبحانه وتعالى يحاول أن يخشع في صلاته فيكتب له على قدر ما خشع من صلاته من أجل بين يدي الله. وكذلك الموظف والمهني والعامل الذي يزاول مهنة الماء عندما يستشعر أنه في عبادة لله جل وعلا لا شك أنه سيستشعر أنه المطالب بالإتقان في عمله وبالإبداع في عمله وفي الصدق في مواعيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى عناوين السابعة والنصف من إذاعة المكلا. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث مع وفد السفارة الهولندية ومنظمة الفاو مشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه في حضرموت. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشيد بالخدمات الطبية لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب المكلى، ويؤكد على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي لجامعة حضرموت. وكيل حضرموت الجيلاني يدشن اختبارات الفصل الدراسي الثاني عام 2025-2026 ميلادية بمديرية ساحل حضرموت. اليمن يدير استهداف سفينة تجارية بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية لدولة قطر. أخيرا اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بالمحافظات المحررة. مستمعينا، في كل مكان قدمت لحضراتكم عناوين الأخبار من إذاعة المكلا، ولمتابعة المزيد حول هذه العناوين تابعونا في نشرة التاسعة. الآن أيها الأحبة، أنتم على موعد مع برنامج سحر الشروق مع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نلتقي معكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الأكارم، في الدنيا أشياء جميلة كثيرة، ومنها مصاحبة الأوفياء، لأن الوفاء جسر عبور متماسك التكوين إلى قلوب الآخرين عبر الزمن. وصباحكم وفاء.

بداية كل يوم ومن وقت الصباح إلى الزوال هناك صلاة عظيمة هي صلاة الضحى، وتسمى أيضا صلاة الأوابين، وفيها خير عظيم إذا صلاها المسلم كان من الأوابين، وإذا كان من الأوابين غفر الله له. قال تعالى: إنه كان للأوابين غفورا الآية. وصلاة الضحى مستمعين الأكارم صدقة عن كل مفاصل الجسد، لذلك ينبغي على المسلم أن لا يتكاسل عنها، فهي تؤدى في دقائق يسيرة.

مستمعين الأعزاء، جميل بل جميل جدا أن نرضى بما قسمه الله لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الحديث. وقال وهب ابن منبه: إذا كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء

كثيرا ما نتهاون في تناول الأطراف المحترقة من الخبز أو الشراب، ولكن العلم يحذرنا من هذا الفعل، وإليكم السبب باختصار. تقول المعلومات: لماذا الطعام المحروق ضار؟ فعند وصول الطعام إلى درجة التفحم تتكون مواد كيميائية خطيرة مثل الإكريلاميد والهيدروكربونات العطرية. وتقول المعلومات الصحية أيها المستمعون الأكارم إن هناك مخاطر صحية من هذا الأمر، وهي زيادة خطر الإصابة بالأورام وخاصة سرطان البنكرياس، وكذلك إجهاد الكبد وتضرره على المدى البعيد، وتزداد الخطورة مع الاستمرار في تناول الأشياء المحروقة بشكل يومي ومزمن. وهنا تنصح المعلومات الصحية قائلة لنا: اطهوا طعامكم حتى يصل للون الذهبي فقط، وتخلصوا من السواد. إذا احترق جزء من طعامكم فلا تأكلوه، وقوموا بإزالته تماما قبل البدء في الأكل. وتقول المعلومات الصحية أيضا: في الشواء حاولوا تجنب ملامسة اللهب المباشر للحم والأشياء المشوية لتقليل تكون هذه المواد المحترقة. مستمعين الأكارم، ما أجمل أن نعيش برضا وتسليم وتوكل. لذلك من المهم جدا أن نستقبل أيامنا بهذه السلوكات الحياتية الرائعة القائمة على الرضا والتسليم والتوكل، وأيضا عدم التفتيش على الماضي. وفي الوقت ذاته، لأن الماضي شيء فات، وفي الوقت ذاته لا نقلق من المستقبل، لأنه بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب علينا أن نتعلم أن الله إذا شاء بدل أحوالنا في لحظة، بل وجعل من المستحيل ممكنا، ويسر لنا الأسباب حتى ننال الذي ظننا أنه مستحيل. وصباحكم رضا وتسليم وتوكل.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء، الآن إليكم أسعار أهم الخضار والفواكه التي لوحظت بسوق الجملة بمدينة المكلا صباح هذا اليوم الاثنين 11 مايو 2026.
1: البطاطس سعر السلة 20 كيلوغرام ب17,000.
0: الطماطم سعر السلة من 20 كيلوغرام من 20,000 إلى 25,000 ريال.
1: بصل أحمر سعر السلة من 23 إلى 25 كيلوغرام من 7,000 إلى 8,000 ريال.
0: الجزر سعر الكيس 17 كيلوغرام ب13,000 ريال.
1: البامية سعر الكرتون 20 كيلوغرام 25,000.
0: الباذنجان سعر الكيس من 10 إلى 13 كيلوغرام ب3,000 ريال.
1: والكوسة سعر السلة 15 إلى 17 كيلوغرام الصغيرة ب15,000 والكبيرة ب8,000.
0: الخيار سعر الكيس 10 كيلوغرام من 10 إلى 15,000 ريال.
1: الببار سعر السلة 10 كيلوغرام ب6,000 ريال.
0: البسباس سعر شوالة 30 كيلوغرام من 20 إلى 30,000 ريال.
1: الكوبش سعر الكيس ب3,000 إلى 4,000 ريال.
0: الموز سعر الكرتون 22 كيلوغرام ب18,000 ريال.
1: الباباي سعر السلة 20 كيلوغرام من 15 إلى 20,000.
0: شمام سعر السلة 20 كيلوغرام من 20 إلى 25,000 ريال.
1: مانجو سوداني سعر السلة 20 كيلوغرام من 20,000 إلى 25,000.
0: مانجو تيمور سعر السلة 20 كيلوغرام من 35 إلى 50,000 ريال.
1: الليمون الحامض سعر السلة 20 كيلوغرام ب20,000 ريال.
0: صادر عن إدارة التسويق الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت قسم النشر والإعلام.

0: صباح الخير يا حضرموت. وضمن الخدمات اليومية نقدم الآن برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشفى ابن سينا العام لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر مايو 2026. نبدأ بعيادة الجراحة العامة التخصصية، هذا الصباح يتواجد بها الدكتور أحمد باخلع.
1: نعم، وفي الباطنية العامة التخصصية الدكتور مبارك بن حيدرة.
0: في عيادة القلب والإيكو التخصصي هذا الصباح تتواجد الدكتورة آمنة سرور.
1: عيادة الباطنة العامة الدكتور أحمد بربيت.
0: في عيادة العظام التخصصي هذا الصباح يتواجد الدكتور الروسي بدر الدين.
1: المسالك البولية التخصصي الدكتور عمر بالعفير.
0: في عيادة الأنف والأذن والحنجرة تتواجد الدكتور الروسي ديولورا.
1: في المخ والأعصاب الدكتور إبراهيم الحمد.
0: في العيادة الجلدية التخصصية هذا الصباح تتواجد الدكتورة نجلة صقران.
1: وفي الأسنان التخصصية الدكتور سالم باجندوح والدكتور عبد الله بالفقي.
0: في عيادة الأشعة التلفزيونية هذا الصباح يتواجد الدكتور عبد المجيد بن سهيل.

0: مستمعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت، وفي إطار جهود مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل المستمرة لتخفيف معاناة أهلنا ومرضانا وضمان الجودة التشخيصية أفضل تساهم في مسيرة العلاج. تم يوم أمس الأحد فتح باب التقديم للحصول على دعم لإجراء الفحوصات المخبرية المقدمة.
1: نعم، حيث شملت الفحوصات المدعومة دلالات الأورام وفحوصات الكيمياء الحيوية وفحوصات الأنسجة والفحوصات الجينية والصبغات المناعية ومجموعة التشخيص النوعي. الدكتور وليد البطاطي رئيس مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل معنا الآن عبر الهاتف ليوضح لنا أكثر عن هذه الجهود. صباح الخير دكتور وليد.
2: صباح النور، يعني وسهلا فيكم.
1: جميل أن نرعى مرضانا وأهلنا المصابين بمرض السرطان، عافانا وعافاهم الله من هذه الأمراض، وجميل أن تكون هناك دعم لهذه الفحوصات وهي مهمة جدا. فهل لك أن تحدثنا عن هذا الإعلان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا شكرا لإذاعة المكلة على هذا التواصل، وشكرا على متابعتكم المستمرة لأعمال مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. تم توقيع اتفاقية بيننا وبين مستشفى البرج خاصة بنوعين التشخيصين، الفحوصات الطبية وكذلك الأشعة الرنين المغناطيسية. هذه كانت بتمويل من زكاة رمضان التي تلقيناها من التجار ومن الناس البسطاء الخاصة بمرضى السرطان. سميناه سهم الأمل رقم 2. سهم الأمل كان 1 في العام الماضي، وهذا سهم الأمل 2 الذين ساهموا فيه الناس عن طريق الحصالات وعن طريق الزكوات. فتم إبرام مشروعين، المشروع الأول هو الفحوصات الطبية. هذه الفحوصات تشمل كل من يحتاجه مريض السرطان من دلالات الأورام ومن أيضا فحص العينة وفحص الفحوصات المناعية اللي خاصة بالعينة اللي تبرز إيش نوع العلاج الكيماوي الذي يأخذه. طبعا هي فحوصات مكلفة جدا، ولكن نحن الحمد لله بعون الله بنتحمل من 50-70% من هذه الفحوصات بحسب قيمتها. وكذلك الأشعة الرنين المغناطيسية كذلك المهمة أيضا مرضى السرطان، بنتبنى حوالي 50% من هذه الأشعة. هذا كله طبعا مرضانا محتاجين، كل حاجه يحتاجونها مريض السرطان، فهو يفقد الغالي والرخيص معه. لذلك لازم وقفه كبيره معه من المجتمع، من المؤسسه التي ترعاه.
0: نعم جميل. دكتور وليد، الفحوصات التي تقدمها هذه المره هل هي نفس الفحوصات المعتاده التي تقدمها كل سنه، ربما في اعمال مشتركه سابقه كانت مثلا؟ هل يحتاج المريض لنفس هذه الفحوصات يعني في كل مره تقدمه؟
2: طبعا المريض دائما هذه الفحوصات تكون معه من اول التشخيص لحد ما ينتهي من العلاجات الكيماويه كامل. نعم. ويكون انسان سليم، هذه الفحوصات تمشي معه على طول لتأكد انه هل في بقايا عدوى السرطان موجود في جسمه، هل في بقايا خلايا لازالت موجودة. نعم. هل في دلائل لازالت موجودة او انتهت، او في دلائل جديدة ظهرت عنده او شيء من هذا الكلام. فهذه الفحوصات تكون ملازمة للمريض من اول ما يصاب بالسرطان حتى استكمال الشفاء ان شاء الله تعالى.
1: هل هناك من اشتراطات دكتور وليد؟
2: ما فيش اشتراطات انه يكون مريض سرطان عنده بطاقته اورام من مركز الاورام، او عنده بطاقة حق الجرعات الكيماوية انه يستخدم، او انه مريض جديد بيتحول من الدكتور الاورام الى المؤسسة ويحضر فقط بطاقته الشخصية لعملية استكمال البيانات. عندنا الان الحمد لله في المؤسسة بيانات كاملة عن كل مريض، فهذه الاحصائيات تفيد نحن في النظرة الى المستقبل، ايش اللي يحتاجون المرضى السرطان، ايش كم العداد مرضى السرطان الحقيقية الموجودة. يعني هذه البيانات تكون متاحة للمؤسسة ومتاحة ايضا لإجراء الأبحاث مستقبلا إن شاء الله.
0: نعم دكتور وليد، تحدثتم قبل قليل عن سهم الأمل، ربما قد يتساءل سائل عن التفاصيل المفصلة حول سهم الأمل، ممكن تحدثنا عنه؟
2: سهم الأمل هو عبارة عن الزكاة، اللي مشروع الزكاة التي نطلبه في شهر رمضان من أول رمضان إلى 15 شوال. زكوات يدفعونها مش طبعا كبار التجار، ولكن التجار العاديين أصحاب المحلات أصحاب الجملة وأصحاب يعني في زكوات معينة يتم سحبها يتم جمعها، وكذلك تبرعات من ناس بسطاء عن طريق المساجد عن طريق بعض الحفلات مثل الأطباق الخيرية وهكذا، هذه كلها يتم تجميعها وسميناها سهم الأمل، ونصرفها في موضوع من مواضيع اللي يحتاجها مريض السرطان. مثلا العام الماضي تم صرفها في الأشعة المرتعية وأشعة الريد المغناطيسي، هذه السنة عندنا مشروع الأشعة المرتعية جاهز، فالنقص اللي موجود يحتاجه من الناس هو المرضى هو الأشعة الريد المغناطيسي والفحوصات المفرية، فتم صرفها في هذا ما يحتاج المريض. فنحن عندنا قائمة احتياجات كاملة، دراسة احتياجات عن مريض السرطان وعن كل ما يحتاجه مريض السرطان، فقط تنقص نحن هو المادة حتى يتم إبراز هذه المشاريع. ماذا توفرت المادة عن طريق الزكوات فأطلقنا هذه المشاريع.
1: نعم أنتم أسلفتم دكتور وليد بأن هناك تعاون بينكم وبين مستشفى البرج، الفحوصات هذا تجرى في مستشفى البرج أو في مكان آخر؟
2: لا و... مستشفى في مستشفى البرج في مستشفى البرج حاليا. العام الماضي كان مش في مستشفى البرج، كان نحن طبعا نعمل مناقصة للمستشفيات وللمختبرات. مستشفى البرج قدمت عرض ممتاز هذه السنة، وأيضا قدمت خصم أيضا للمريض ما يتجاوز 20% من أي خدمة يحتاجها عنده مستشفى البرج، فلذلك رسيت المناقصة على مستشفى البرج.
1: نعم إذا المريض أنت قلت تقريبا 50% أو 70%.
2: لا هو نحن نحدد له مبلغ معين، هو المبلغ نفسه إما يجي 50% من الفحوصات اللي يحتاجها، وساعات لما تكون فحوصات بسيطة قد تتجاوز ال 50% هذه النسبة.
1: يعني هل مكلفة الفحوصات كم تقريبا الفحص؟
2: عدد الفحص تقريبا بيكلف 150,000 أو إلى 100,000 تقريبا عدد الفحوصات يحتاجها المريض.
1: مثلا دلالات الأورام أو فحوصات الكيمياء الحيوية، فحوصات الأنسجة،
2: الفحوصات الأنسجة غالية، فحوصات البنائية غالية إذا تتجاوز 200,000، لكن الفحوصات بعضها دلالات الأورام تتجاوز من 50,000 إلى 100,000، وهذه أي كل يعني كل ما يحتاجه مريض السرطان من فحوصات نعملها له في مستشفى البرج.
1: جميل جدا أن يكون عمل خيري، ومريض السرطان يعني البعض ظروفهم صعبة هكذا، وأنتم كمؤسسة أمل يعني تزرعون الأمل في هؤلاء المرضى الذين نتمنى لهم الشفاء وأن لا يريهم أي مكروه. وهل هذه الفحوصات يعني تعطيكم الصورة يعني عن هذا المرض اختفى أو لا زال أو هكذا؟
2: طبعا طبعا هذه الفحوصات يعني تمثل صورة كاملة للمريض، هل أولا في عند عملية التشخيص، أيضا هذه بعض الفحوصات مثل الفحوصات المناعية تحدد إيش نوع الجرعات اللي يحتاجها المريض، الصورات خاصة المناعية إيش الجرعات الكيماوية اللي يحتاجها المريض، وكلها مهمة جدا في حياة المريض. ونحن كنا طبعا نأمل إنها تكون مجانية 100%، ولكن بحسب المصادر المالية الموجودة معانا إذا في مثلا من التجار الآن أو أهل الخير الآن اللي يسمعون نحن في هذه الأثناء يقدر يمول 50% الثانية فأهلا وسهلا فيه، ومنبرزه أيضا مثل ما برزنا مستشفى البرج وتعاون مستشفى البرج. فنحن كل ينقص نحن يعني التحدي الكبير عندنا هو المال، لو وجد فبتكون مقدم مساعدات أكبر من اللي نقدمها الآن لمريض السرطان.
1: نعم ونحن دكتور وليد نرفع صوتنا إلى صوتكم للتجار وأهل الخير بأن يقوموا بدفع المبلغ المتبقي لهؤلاء المرضى الذين يعانون من أمراض السرطان عافاهم الله، وهذا كل عمل خير يعني
2: عمل إنه أصيب هذا المرض، يكفي إنه الصدمة إنه أصيب مرض السرطان.
1: نعم
2: لازم المجتمع كلهم يتكاتفون معه حتى يعدي هذه الأزمة، ونقولها دائما دائما نقول هذا مرض في إذاعة مكلا وغيرها إنه مرض السرطان ليس بوابة الموت. مرض السرطان مرض مثل باقي الأمراض، لو حصل عناية من البداية وحصل علاج من البداية فيشفى إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. أنتم من يوم أمس تقريبا بدأتم في هذا
2: أيوه من أمس بدأنا، من أمس بدأنا في الفحوصات المخبرية، ولكن الأسبوع الماضي تم تدشين الفحوصات الأشعة الرنين المغناطيسي.
1: نتمنى لكم التوفيق دكتور وليد في
2: الأيام أيضا الجاية إن شاء الله بإذن الله، في معنا مشاريع جديدة خاصة أيضا بمريض السرطان سنطلقها إن شاء الله في حينها
1: بإذن الله تعالى. كلمتك الأخيرة.
2: كلمتي الأخيرة هو إنه مريض السرطان أخينا ومن يعني من نوفينا، لذلك ضروري إن احنا نقف معاه في هذه المصيبة اللي يعاني فيها، ويعني وتكون قصة نجاح لما المجتمع كامل يقف مع هذا المريض، ليس للمؤسسة فقط ولكن المؤسسة هي الوسيط بين المجتمع وبين هذا المريض، فإن شاء الله تعالى يلقى هذا مثلا كلامنا هذا الاستماع أهل الخير وأهل الصلاح، وإن شاء الله بإذن الله يتلقى مريض السرطان كل الخدمة التي يحتاجها بتكون مجانا أو تكون حتى مخفضة، وإن شاء الله تعالى سوف تتم رعايتنا للمريض دائما إن شاء الله بحسب ما أوتينا من قوة.
1: شكرا دكتور وليد البطاطي رئيس مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل، شكرا لك.
2: وشكرا لكم إذاعة المكلا على التواصل، وشكرا لكم على متابعة كل أحداث مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان.
1: إن شاء الله ونحن معكم أولا بأول إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الأعزاء. وقبل الختام نذكركم بمواعيد أذان الصلوات لهذا اليوم ويوم الغد إن شاء الله بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها.
1: موعد أذان صلاة الظهر عند الساعة 11:02 والأربعين،
0: يؤذن لصلاة العصر في 2:54،
1: أذان صلاة المغرب عند 6:05،
0: أذان صلاة العشاء في 7:14.
1: نذكركم أيضا بموعد أذان صلاة الفجر اليوم غد إن شاء الله عند 4:01.
0: أما شروق شمس الغد إن شاء الله في 5:16، وتبدأ صلاة الشروق في 5:32. إذا أتينا إلى ختام حلقة هذا اليوم من صباح الخير يا حضرموت.
1: حلقة جميلة بكل ما فيها من معلومات مختلفة استفدنا منها نحن شخصيا، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم أيضا أنتم أحبتنا في كل مكان. في الأخير نبعث لكم أو نقدم لكم أجمل التحايا من طاقم البرنامج في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.
0: شاركتني تقديم هذه الحلقة الزميلة مادرينا باكود،
1: ومن الإخراج سالم بلقدي.
0: نلتقي إن شاء الله يوم الغد
1: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الاثنين أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس مجلس القيادة يؤكد أولوية العمل على إغلاق ملف الوكلاء في أي اتفاق مع النظام الإيراني. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث مع وفد السفارة الهولندية ومنظمة الفاو مشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه في حضرموت. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يشيد بالخدمات الطبية لمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب المكلة، ويؤكد على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي لجامعة حضرموت. ووكيل حضرموت الجيلاني يدشن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 25-26 بمديريات ساحل حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الوطنية على المستويات كافة. وفي اللقاء شاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وأكد فخامة الرئيس الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة بوصفه حاملة القلم في مجلس الأمن وشريكا مؤثرا في دعم الدولة اليمنية وأمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس وفد السفارة الهولندية لدى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. وذلك بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني وممثلي وزارتي الزراعة والمياه والمختصين من المكتب التنفيذي بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء رحب عضو مجلس القيادة الرئاسي بالوفد مؤكدا عمق العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا، مشيدا بالمشاريع التي نفذت وتنفذ بدعم من الحكومة الهولندية عبر منظمة الفاو في مجالات التنمية والأمن الغذائي والمياه، مؤكدا أن حضرموت تمثل نموذجا للأمن والاستقرار وبيئة جاذبة لتنفيذ مشاريع التنمية، مثمنا الدعم الهولندي المتواصل في قطاعات الزراعة والري والمشاريع المائية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وأشار عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي إلى جملة من القضايا ذات الأولوية والاحتياج العاجل، وفي مقدمتها تعزيز الأمن المائي وتنمية القطاع الزراعي وزيادة مخزون المياه الجوفية بعدد من المديريات منها غيلبة وزير وحجر ودوعا وغيرها والتوسع في مشاريع التنمية، مع التأكيد على إشراك القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم برامج التحصيل والبحث العلمي وتعزيز الشراكات مع جامعتي حضرموت وسيئون والجامعات الأخرى والتوسع في المشاريع الزراعية والمائية المستدامة. وتطرق المحافظ الخنبشي إلى مشاريع الصرف الصحي ذات الاحتياج الملح خصوصا في مدينة المكلا، مثمنا ما نفذ سابقا من مشاريع في هذا الجانب وضرورة التوسع فيها إلى جانب مشاريع الاستزراع السمكي، كما دعا إلى تعظيم استفادة حضرموت من الخبرات الهولندية عبر ابتعاث بعثات وتوفير منح دراسية وتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات تتيح نقل التجارب الهولندية الرائدة في مختلف المجالات. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب، مؤكدا أن المركز أصبح صرحا طبيا مهما يستقبل المرضى من مختلف محافظات الجمهورية ويسهم في تخفيف معاناتهم وتوفير الرعاية التخصصية في أمراض وجراحات القلب. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية المشرف على المركز الأستاذ محمد عوض باشعيب، الذي استعرض أبرز أنشطة وبرامج المركز وفي مقدمتها برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب المخيمات الطبية التي ينفذها المركز بدعم من الجهات الداعمة والشركة. وأوضح باشعيب أن المركز يستضيف حاليا مخيم الطبيب الزائر لجراحة وقسطرة قلب الكبار، مشيرا إلى أن المركز تمكن منذ تأسيسه من إجراء أكثر من 20,000 عملية قلب مفتوح وتركيب دعامات وقساطر قلبية في إنجاز طبي يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الكادر الطبي والفني بالمركز. وأضاف أن إدارة المركز تعمل على تطوير بنيته التحتية وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية

وعبر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت اعتزازه بما حققه المركز من نجاحات طبية وإنسانية. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي على ضرورة الاهتمام بالكادر التدريسي بجامعة حضرموت ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والحفاظ على مكانة الجامعة العلمية.

دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني ومعه المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد أمس بمدينة المكلا اختبارات إنهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 25-26 وذلك في مدرسة معاد بن جبل للتعليم الأساسي ومجمع سبأ روكب للبنين على مستوى مديريات ساحل حضرموت. وخلال التدشين أكد الوكيل الجيلاني اهتمام السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مستمعاً إلى شرح وافٍ من المدير العام لمكتب التربية والتعليم حول سير العملية الامتحانية والترتيبات المتخذة لإنجاحها، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات 188,089 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بمديريات الساحل. وحث الوكيل الجيلاني جميع الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة والتركيز على المنهج التعليمي المقرر والاهتمام بالتحصيل العلمي لتحقيق نتائج مشرفة تعكس جهودهم وتطلعات أسرهم وتسهم في بناء مستقبلهم التعليمي. على صعيد آخر وبتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اطلع وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني على سير جهود استكمال مشروع شقي وسفلتة طريق وادي عمد الذي يربط بين مديرية الضلاعة بذوعاً بطول 20 كيلومتر والممول من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. واستمع الوكيل الجيلاني لشرح مفصل من ممثلي مؤسسة بام سلم للتجارة والمقاولات حول مستوى الإنجاز واستكمال ما في العقد بشكل كامل والأعمال الجارية والتحديات الفنية والخطط الزمنية لاستكمال المشروع وفق المواصفات المعتمدة. آخر خبر في هذه النشرة، اختتمت شرطة السير يوم أمس فعاليات أسبوع المرور العربي 26-2000 برعاية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت وتحت إشراف الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت وتنفيذ إدارة شرطة السير بساحل حضرموت خلال الفترة من 4-10 مايو تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، بحضور وكيل المحافظة الأستاذ حسن الجيلاني ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري وقائد المنطقة الثانية اللواء محمد عمر اليميني ووكيل المحافظة للأمن ودفاع العميد صالح الأحمدي ومدير كلية الشرطة حضرموت العميد صالح التميمي ومدير عام المكلا الأستاذ فياض بعامر ونواب المدير العام ومساعديه وعدد من مديري الإدارات والمصالح الأمنية ورؤساء مكاتب النقل والضباط وصف ضباط وأفراد شرطة السير والشخصيات الاجتماعية والإعلامية. ونقل وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن الجيلاني تحيات الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت مشيدا بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية وشرطة السير في تنظيم الحركة المرورية والارتقاء بمستوى السلامة على الطرقات، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا لما له من أثر مباشر في حماية المواطنين وخدمة المجتمع. من جانبه أكد العميد عبد العزيز الجابري في كلمته أن أسبوع المرور العربي يمثل محطة مهمة لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، فيما استعرض مدير شرطة السير بالمكلا

0: العقيد معمر المشيري أبرز الأنشطة والبرامج التوعوية التي نفذت خلال أسبوع المرور العربي. وتخلل الحفل الختامي عددا من الفقرات الفنية والتوعوية، شملت فقرات راقصة قدمتها فرقة فراشات حضرموت الاستعراضية، إلى جانب عروض مسرحية توعوية لفرقة البندر حملت رسائل إرشادية هادفة حول أهمية الالتزام بقواعد السير والحد من الحوادث المرورية. وفي ختام الفعالية جرى تكريم الجهات الداعمة والمبرزين من الضباط والأفراد والمساهمين في إنجاح فعاليات أسبوع المرور العربي، تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في نشر الوعي المروري وتعزيز ثقافة السلامة المرورية في المجتمع. من إذاعة المكلة قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: تدشين أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار الريان الدولي إلى جدة. نائب مدير عام مطار الريان الدولي يؤكد أن إدارة المطار سخرت كافة الإمكانيات والطاقات الفنية والإدارية لإنجاح عملية تفويج الحجاج. متابعات علي محمد عمرا. دشنت بمطار الريان الدولي أولى رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم الهجري 1447 هجرية، والمتجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. وانطلقت الرحلة الأولى على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية بعد استكمال إجراءات السفر والتفويج بسهولة وانسيابية وسط أجواء إيمانية وتنظيمية مميزة، وتوزيع عدد من الهدايا على المسافرين، مع تقديم الفرقة العاملة بالمطار التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى صالات المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة. وفي تصريح صحفي أكد نائب مدير عام مطار الريان الدولي المهندس محفوظ أحمد محيفوظ أن إدارة المطار سخرت كافة الإمكانيات والطاقات الفنية والإدارية لإنجاح عملية تفويج الحجاج، مشيرا إلى أن الاستعدادات جرت مبكرا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية والصحية والخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم بكل يسر وطمانينة. وأوضح المهندس محفوظ أن مطار الريان الدولي يشهد هذا العام مستوى عالي من الجاهزية التشغيلية والتنظيمية، مثمنا الدعم والرعاية التي يوليها عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ومعالي وزير النقل الأستاذ محسن حيدر العمري، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن هيد، والتي أسهمت في إنجاح تدشين أولى رحلات الحج، بما يعكس الصورة المشرفة للمطار وأبناء حضرموت في خدمة ضيوف الرحمن. وقال في تصريح خلال التدشين:
2: تم تدشين حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1447 هجرية، والرحلة المغادرة من مطار الريان إلى مطار الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وبتوصيات من القيادة السياسية ومحافظ محافظة حضرموت ومعالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، لقد أوصونا بتقديم الواجب تجاه أخواننا حجاج بيت الله. تم بمشاركة الأخوة في طواقم المطار المدني، الجهات الأمنية المدنية والعسكرية والأمنية، تم تقديم هذه الهدايا البسيطة والتي تعبر عن خالص الشكر والمحبة والفرحة وإدخال البهجة والسرور إلى هؤلاء أخواننا حجاج بيت الله، وسائلين الله العلي الكبير أن يتقبل منهم وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين وغانمين.
1: من جانبه أشار مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية بمطار الريان الدولي حسين بن بريك إلى أن عدد الحجاج في أولى رحلات التفويج بلغ 141 حاجا، مؤكدا أن الخطوط الجوية اليمنية استكملت كافة الترتيبات الفنية والتشغيلية الخاصة بموسم الحج بما يضمن انتظام الرحلات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال رحلتي الذهاب والعودة. مستمعنا الكرام، متابعاتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

عزيز الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات كافة التي تعطى لأطفالكم سواء عبر التحصين الروتيني أو في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة الاستخدام، فاحرصوا على الدفع بهم للحصول على اللقاحات كافة حفاظا على حياتهم وصحتهم. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفل.

كل سيد العشاق يشتاق لك كل عاشق يشتاق لك كل عاشق من حين الآخر وانا ادوب المدى مشتاق من سلم كل إلى شك

حياك راعد وبارق حياك راعد وبارق يا سيفوة وانا لك زادت الاشواق لو بالخير ما نفارق لو بالخير ما نفارق في الشارج والديس والحارة اصحاب ورفاق حياك راعد وبارق حياك راعد وبارق يا سيفوة وانا لك زادت الاشواق لو بالخير ما نفارق لو بالخير ما نفارق في الشارج والديس والحارة اصحاب ورفاق صيتهم للافاق.

عذري لا تعالق يا عذري لا تعالق يا لوم ينفع معي يكفي عتاب وعلام حب الوطن دوب عالق حب الوطن دوب عالق علقت قلبي في الخيف على معلام يا عذري لا تعالق يا عذري لا تعالق لا لوم ينفع معي يكفي عتاب وعلاق حب الوطن دوب عالق حب الوطن دوب عالق علقت قلبي في الخيف على معلاق في بعدها

الاخر وانا عدو بالمدى مشتاق من سلمكلا الى شك من سلمكلا الى شك دا يوم انا المكلا سيد العشاق وعد المكلا.

بعدها عشور ينخده طمعكم ينخده طمعكم لو على صنبور مشهور مطيق بعدها عشور ينخده

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تحصين أطفالكم بجرعات التحصين كافة أمانة في أعناقكم، فاحرصوا على القيام بواجبكم حفاظا على صحة وحياة فلذات أكبادكم. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة التحصين.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

والروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة جميلة ملونة للمعلق المبدع الشاب بدر بامدهاف الذي خطف أنظار المتابعين الكرة اليمنية وخصوصا تعليقه لمباريات الدوري العام على قناة يمن شباب. نجم التعليق بدر بامدهاف قدم أسلوبا جذاب ومتميز في وصفه الرائع لسير المباريات ونال بذلك إعجاب وتقدير الجماهير الرياضية.
1: أحمد بلحاش شوف الكرة، شوف التسديدة على يمين الحارس ولكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لصالح نادي الشعب حضرموت. تمشي كرة من عبود بن دحمان، يرسل كرة طويلة لتذهب بين الأقدام بين لاعبي نادي التضامن والكرة تذهب إلى رمي التماس. رمي التماس، هناك تاريخ بين الفريقان، هناك مباريات ومعارك بين الفريقان، بين الشعب والتضامن، ملاحم كروية، تشهد لها الجماهير الحضرمية. ترجع كرة مرة أخرى بأقدام الحارس محمد أمان، يرسل كرة لتلعب بالنار، والحكم مالي وشير هل يرفع بطاقة الحمراء؟ لا، يكتفي الصفرة، الحكم يرفع بطاقة.

يواصل فريق لاعبي قدامى شعب حضرموت لكرة القدم تنفيذ تدريباته الأسبوعية المنتظمة في إطار الحفاظ على جاهزية اللاعبين وتعزيز روح الألفة والوفاء التي تجمع نجوم الزمن الجميل بالنادي. وقد أجرى الفريق حصة تدريبية جديدة على ملعب الفقيد حسين المنهالي بمنشأة النادي وسط حضور مميز وكبير من اللاعبين القدامى الذين حرصوا على المشاركة وجرت التدريبات بقيادة الكابتن أديب باكرمان.

في لفتة وفاء رائعة تجسد معاني التقدير لنجوم الزمن الجميل، كرمت مؤسسة الفقيد الكابتن علي عثمان العمودي برئاسة المهندس علاء علي العمودي، كرمت صخرة الدفاع وأحد أبرز نجوم الكرة الحضرمية سابقا الكابتن أحمد باشا طحميدي، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لرحيل الفقيد الكابتن علي عثمان العمودي. وجه هذا التكريم تقديرا للمكانة الرياضية الكبيرة التي يحظى بها الكابتن حميدي باشطح، كونه أحد النجوم الذين عاصروا الفقيد علي عثمان داخل المستطيل الأخضر وزاملوه في صفوف منتخب حضرموت، إلى جانب ما جمعهما من علاقة صداقة متينة ومواقف أخوية وتبادل الزيارات على مدى سنوات طويلة. ويعد هذا التكريم امتدادا لنهج المؤسسة في الوفاء لرفاق درب الفقيد علي عثمان واستحضار مسيرته الرياضية والإنسانية التي تركت أثرا جميلا في الوسط الرياضي

0: الكابتن والمدرب الشهير جواد يسلم باعقبة نسخة من كتابه الرياضي الجميل الذي حمل عنوان مشواري أنا. أهدى نسخة من هذا الكتاب لكل من المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض فرج بعامر، وإلى الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت، وإلى الأستاذ أنور عوض الجعيدي المدير العام لمكتب المالية رئيس نادي المكلا الرياضي. ويتحدث الكتاب عن المشوار الرياضي والتدريبي للكابتن جواد باعقبة. في صفقة اعتبرت من العيار الثقيل، نجحت إدارة نادي المكلا في التعاقد مع الكابتن وضاح أنور حارس منتخبنا الوطني للناشئين والشباب، أبرز المواهب الشابة في حراسة المرمى على مستوى اليمن. وقع نادي نصر بروم رسميا عقدا مع اللاعب محسن بابصر لتعزيز صفوف الفريق في تصفيات الدرجة الثالثة.
1: الى صالح يابك الى النخلي الى صالح الجهوري، يلا صالح الجهوري بنشوف حسناتك طالع فيها وماشي فيها الى منطقة الجزاء المربع 2 عليها طويلة الى امام الجول وترجع من فرق العرضة وفي دربك يا امام فريق القاس يا خسارة.
2: نجوم في سماء الكرة الحضرمية.
3: في آخر دقيقة من المباراة، في آخر دقيقة الثنائي الخطير، الثنائي الخطير فرج وعبد الله عاملينها، عاملين الهدف القاتل. هاتوا خذ واحد اثنين واحد اثنين.
0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، الآن نقدم لكم هذا اللقاء الأرشيفي الذي أجراه الزميل غالب محمد بافطيم مع نجم حضرموت الكابتن صالح محمد حسين بالأحمر.
4: صالح محمد حسن بالأحمر أبو سمير، مواليد 1947، مواليد غيل بوزير، حالي اسماعيل متزوج، ولي عندي 5 أو 2 شباب كبار كلهم، أحدهم توفي كان حارس مرمى الأهلي،
5: نعم
4: صبري صالح بالأحمر. الحمد لله علاقتي بكرة القدم طبعا في الحواري، شغلة الحواري هذا كل الناس مطروقة يعني هذا أيوة، وثم المدرسة، بعدين في المدرسة الوسطى اللي هي صولت، وفي هذا الآونة والفترة مرست في هذه
5: المدرسة،
4: في المدرسة أيوة. وبعدها طبعا خرجنا من دار المعلمين واستقطبني اللاعب والاب ممكن نقول اللي هو سالم عبد الرحيم مجمع، واخذني الى النادي، نادي الشباب الغيل، ومن ثم تدرجت في المرافق الرياضيه واستمرينا حتى وصل الاخ محمد طه
5: الدقيل
4: تمرست عليها، واستمرت المباريات والأنشطة الرياضية في هذه الفترة.
5: طيب بداياتك مع الناشئين أو الشباب في فريق الشباب وحتى الفريق الأول، ما هو المركز اللي كنت تلعب فيه؟
4: في المركز اللي كنت ألعب فيه اللي هو وسط الملعب،
5: خط الوسط،
4: وظليت خط الوسط حتى صرت كابتن للفريق الأهلي عند ذهاب الأخ عمارو إلى السعودية.
5: وهو سافر إلى السعودية وأنت حليت محله في كقائد للفريق؟
4: أنا كنت قائد للفريق بوجوده طبعا، بوجود عمارو اختارني المدرب، قد شاف ميزات معي للكابتن الفريق.
5: طيب استمرت في خط الوسط حتى نهاية مشوارك الرياضي أو مغيرت؟
4: لا استمريت في مش حتى نهاية مشوار الرياضي، ولكن تأخرت إلى مدافع متقدم عندما وصل لاعب محمد مفتاح من شحير، كان انضم إلى فريق الأهلي هنا. أيوة.
5: طيب هل اسحابك من خط الوسط إلى المدافع المتقدم كان بطلب من المدرب، أو أنه أنت فضلت أنه تترك هذا المركز في الوسط لهذا اللاعب القادم من مشحار؟
4: كان بطلب المدرب نفسه، لأن المدرب خط الدفاع كان بحاجة إلى رفد، فتأخرت ووضع هو محمد مفتاح في الوسط. برضو كان الأخ المرحوم عمر العبد الهمام كان هو عندنا في الوسط.
5: طيب فأنت أبدعت في خط دفاع كمدافع متقدم، من الزملاء اللي كان معك في خط الدفاع وكنت ارتاح انك تلعب معهم
4: في خط الدفاع؟ كنت ارتاح للاخ برضو هو المرحوم عمر العبد، ما ارتاح له برضو نفسي، هو اللي خلي اعطانا النفع الى الامام، بالنسبة حتى انه اشاد بي في يوم الايام الاخ صالح الناخبي هو مرحوم
5: حكم
4: ايوه كان حكم اجروا معه مقابلة وكان اشاد بي موجود وموثق انا عندنا. ايوه
5: طيب كابتن صالح، احسن مباراة لعبتها مع نادي الشباب؟
4: احسن مباراة لعبتها واذكرها تماما اللي هي مباراة مع كوكب الشحر.
5: متى هذه بالضبط تقريبا؟
4: هذا في السبعينات،
5: في بداية السبعينات
4: هكذا في الوسط. ايوه صراحة يعني اذكرها يعني في اي مقابلة وفي اي جلسة اذكرها، لانه كانت مباراة حاسمة وبالفعل جهود حق سنة ونص يعني بتاخذ الكاس، اذا تعادلنا حتى مع
5: الكوكب
4: بناخذ الكاس، بناخذ الكاس نحن. الكوكب حدفوا فينا الصواب الاولى، ولكن الحمد لله كان العكس من اخ نصيب وثبتها في ذاك، كان قدامنا بغزال ابو البغزال ثبته ونصيب يقول لي ثرو هكذا، كان عفوا كان خالد نصيب يرسل الكره، خالد بن هوام مرحوم
5: مرت له
4: الكره وجاب الاصابه وصاح يقول لي احسن لاعب في وقت اللي كانت مشدوده الاعصاب كانت، وبهذا نل الكاس تعادل بعد المباراه، كانت مباراه لتسليم كاس اثنين
5: يعني هذا احسن مباراه لعبتها وكانت امام كوكب الشحر. طيب كابتن صالح، وانت كلاعب سواء كان في الشباب او في الاهلي لعبت مباريات مع فرق اخرى من المكلا او من الشحر، من اللاعبين اللي كانوا في الفرق الاخرى كانوا يلفتون انتباهك وترتاح لما تشاهدهم يلعبون؟
4: نعم والله ارتاح للجحوشي، هذا
5: محمد
4: حسين الجحوشي،
5: هذا كان مع
4: لاعب خلوق مع الشباب، وبرضه نفس الشيء من المكلا عمر سويد.
5: نعم
4: اذكر يعني من
5: ايوه. طيب صالح، لعبت مع الشباب ومع الاهلي، يعني من المدرب اللي ممكن تقول عنه انه فعلا هذا المدرب ابرز موهبة صالح بالاحمر؟
4: والله لا منافس الاخ المغترب هذا اللي هو محمد طه الدقيق. ايوه نعم يعني نعم والله
5: يعني هو ابرز كثير،
4: ابرز كثير مش كثير برضو، حتى ابرز الاخ عمر العبد الهوان المرحوم هذا كان ما بالخارص ما يلعب كره، ابرزه وخلاه يكون من افضل المدافعين كان في جوله. نعم
5: طيب كابتن صالح، لما تكون انت في خط الدفاع من المهاجمين اللي تحسب لهم حساب؟
4: نعم لاعب الشعب اللي هو علي محمد الكثيري اللي هو انا درسته طبعا.
5: نعم
4: ففي مباراه من المباريات كنت لاعب متقدم وكان سريع اسرع، فعندما لف الكره عليه ويقول لي خب معي يا استاذ خب يعني، وكان سريع حتى انه في اذاعه المكلا قالوا في ذاك الليله كان قال انه دفاع الغيل كان شوارع
5: امام مهاجم الشعب.
4: ايوه.
5: طيب لو طلبنا منك ان تضع ثلاثه حكام يعني حكم واثنين مساعدين لاداره مباراه، من تختار من الحكام؟
4: احمد محمد الفردي.
5: نعم.
4: كحكم في الخط بن عمر
5: احمد
4: بن عمر، والخط الثاني ممكن نطرح باكيلي
5: سالم
4: باكيلي.
5: نعم يعني هذا الحكام انت كنت ترتاح لهم يعني. نعم طيب انت في خط الدفاع في اثناء مشاهدتك لاي مباراه، مباراه تشاهدها بين فريقين، هل تركز على خط الدفاع ام على خط الوسط في الفريقين؟
4: والله ركز اكثر شيء خط الدفاع.
5: نعم.
4: لان اخر حلقه.
5: طيب من المدافعين اللي فعلا كنت معجبهم في الفرق الاخرى؟
4: طبعا تعاقبوا عده مدافعين.
5: نعم.
4: يعني من ناحيه شخصياتهم ومن ناحيه كنترولهم في اللعب وهكذا، بغزال هذا كان ممتاز جدا
5: مع كوكب الشحر.
4: كوكب الشحر المكلا اذكر يحيى بن الحاج
5: ايوه الوحده
4: اسلام صالح
5: مع الوحده ايضا مع
4: الوحده مع الشعب ايوه اسلام صالح.
5: طيب كابتن صالح، في اثناء مباريات الخطه مع نادي الاهلي او مع نادي الشباب في بعض لاعبين كنت تتمنى انهم يلعبون مع فريقك انت؟
4: محمد حسين الجحوشي
5: هذا اللاعب اللي ترتاح
4: له. ارتاح له كثير جدا.
5: طيب موقف طريف حصل لك في حصل للكابتن صالح في الملعب، هل تتذكر شيء موقف طريف؟
4: ايوه نعم، في مرة من المرات كان الوالد، كان والدي كان بيشاهد المباراة الله يرحمه
5: الله يرحمه،
4: وبعدين سقطت آخر المباراة بعصفات النهاية، سقطت في الملعب كده علشان ارتاح، وكان والدي كان يشاهد مع المرحوم عباد الغريب واحد.
5: نعم هذا كان مع الوحدة،
4: مع الوحدة
5: نكلم.
4: ايوه في المدرجات، بعدين يقول له روح اجتمع الوالد، يقول له روح شوف ابنك وين ماذا، فجو تو راح قام تو وضرب الغريب ضرب المرحوم، كلهم مرحوم الله يرحمهم ضربوه، ونضر الوالد للجماعة الغيل، لأن عبال الغريب كان جثة كان ممكن يشله ويرميه. فمن هذا برضو الاتحاد الكرة صدر عقوبة على أساس عدم دخول الملعب ودخل كذا.
5: طيب بعد المشوار هذا كله متى تركت كرة القدم؟
4: تركت كرة القدم بصراحة وأنا كنت قادر على العطاء أول حاجة، ولكن بحكم مقولة تقول رياضية يجب اللاعب يترك الكرة قبل ما تتركه ده أفضل، وبالفعل تركت الكرة في 14 أكتوبر عام 1979.
5: 79
4: أيوة. أيوة.
5: طيب هل عمل لك اعتزال؟
4: الحمد لله كان اعتزال موفق، كان في مكلا في مباراة مع فريق المكلا، كانت النتيجة صالحنا 2. يا ناس هنوا وارفعوا.

في هذه اللحظات أيها الإخوة أيها الأخوات، ضربة البداية من نصيب فريق أهل الغيل الذي يلعب بالزي الأبيض ويمثله في هذه المباراة جمال سعيد مسهور حارس المرمى، أحمد باشط، علي سالم خنبري، عوض سالم المطملي، عبد الرحمن باشكيل، عمر بن همام، محمد سعيد مفتاح، سعيد عمر باشط، علي عمر بن همام، عبد الله بعامر، فرق بعامر، وهو من اللاعبين المشهورين في بلادنا وقد كان لاعبا في الفريق الوطني لسنوات عديدة. كرة عالية داخل منطقة، الله الله، لولا سرعة عادل اسماعيل في الانقباض على الكرة كان ممكن يكون هدف من ضربة رأس لصالح فريق الاهلي، لكن عادل طالع ويلعبها سريعة. طلب عامر شوب يتحرك في كل مكان، يلعبها حلوة حلوة حلوة الباسطة، وتمريرة رائعة وخطيرة باسطة داخل منطقة، اول اهداف المباراة اهلي الغيل، فرق عامر بيسجل من تمريره رائعه من عبد الله بعامر، تلتعبها تخرج زين من بعامر، وبعامر الكبير يلعبها حلوه لبين همام، واجمل فريق الاهلي يلعبها في عبد الله، كرات خطيره بيتناقلوها، المفروض يلعبها لسعيد، سعيد داخل باتجاه منطقه الجزاء بيسجل، الله الله الله الله الله عبد الله، واخر فرصه ثانيه خطيره، الله الله الله الله الله الله الله

جرت الأسبوع الماضي الجولة الثانية من مباريات دوري الدرجة الأولى اليمني لكرة القدم، وقد أسفرت نتائج المباريات عن فوز وحدة صنعاء على شباب البيضاء بهدفين دون مقابل، وتغلب نادي العروبة بهدفين لهدف على أهلي صنعاء، بينما تعادل السد من مأرب مع اليرموك من صنعاء بهدف لهدف، والتعادل السلبي أسفرت عنه مباراة اتحاد إب مع هلال الحديدة. واستطاع فحمان أبين من كسبي 3 نقاط ثمينة من سلام الغرفة عندما فاز عليه بهدفين نظيفين. وفي المكلا وعلى ملعب الفقيد بارادم وفي مباراة جماهيرية جميلة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعب حضرموت فوزا ثمينا ومستحقا على جاره تضامن حضرموت بهدف دون رد في مواجهة الديربي المكلاوي التي جمعتهما عصر الجمعة الماضية على ملعب الفقيد بارادم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام لأندية الدرجة الأولى. وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة منذ دقائقها الأولى، وجاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 26 بعدما نفذ وحيد الخياط ركلة ركنية ارتقى لها المدافع صلاح سعيد برأسه لتسقط داخل منطقة الجزاء، ليتابعها المهاجم حيدر أسلم بنجاح داخل الشباك مانحا فريقه هدف الفوز. وقد رفع الشعب حضرموت رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين محافظا على صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد التضامن عند 3 نقاط. أدار اللقاء طاقم تحكيمي مكون من أمين ردمان حكما للساحة، وساعده ياسر قاسم مساعدا أول، وفواز النقيب مساعدا ثانيا، وعلي الخلاقي حكما رابعا، فيما راقب المباراة قرزي الزبيري والدولي حسين شقران مراقبا للحكام، وأنور الرباكي مراقب الفرع.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب من سيئون، تابع الزميل جمعان دويل مباراة الاتحاد والمكلا، وإليكم أبرز ما كتبه عن المباراة. حقق فريق المكلا لكرة القدم فوزا صعبا وثمينا على مستضيفه اتحاد حضرموت بهدف في الجولة الثانية من ذهاب الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2025-2026 في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الموافق 8 مايو الجاري على أرضية استاد سيئون الأولمبي. وجاء هدف نادي المكلا في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 58 برأسية مهاجمه اللاعب أكرم جوبح، بعدما استقبل كرة ثابتة من منتصف ملعب الاتحاد من الجهة اليسرى للمرمى. التعبت الكرة في العمق الدفاعي للاتحاد ليرتقي لها جوبح الغير مراقب ويسددها برأسية جميلة إلى شباك الاتحاد، معلنة هدف الفوز الوحيد في المباراة. رفع المكلا رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد اتحاد حضرموت خالي من النقاط. أدار المباراة في الساحة الحكم محمود ياسين، وساعده على الخطوط مساعد أول الحكم سامح إسماعيل، ومساعد ثاني الحكم عبد الله العزاني، والحكم الرابع عبد اللطيف باجبير. راقب المباراة إداريا الكابتن حسين نعوم، ومقيما الحكام شكري باشعيب، ومراقب فرع خالد بدريس.

0: وبختام الجولة الثانية من الدوري اليمني، يتصدر شعب حضرموت البطولة بست نقاط بفارق الأهداف عن العروبة والمكلا، ثم يأتي السد من مأرب رابعا برصيد 4 نقاط.
1: الأخبار العربية والعالمية.
0: فاز اتحاد الجزائر على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد في ذهاب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. جدد مانشستر سيتي حظوظه وأمله بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على برينتفورد بثلاثية نظيفة. ينتظر عشاق الرياضة في المعمورة الأحد 10 مايو كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في قمة كروية قد تكون حاسمة لبرشلونة في التتويج باللقب، إذ يكفيه التعادل ليعلن نفسه رسميا بطلا للدوري الإسباني. وستقام المباراة في ملعب الكامب نو الجديد معقل برشلونة الذي يدخل المباراة بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد. وسيغيب عن برشلونة نجمه الأول لامين يامال ورافينيا الذي قد يشارك في المباراة بعد عودته من الإصابة. أما ريال مدريد فتعصف به عدد من المشاكل، منها خروج الريال من الموسم ببطولة صفرية، والصراع الذي حصل في غرفة الملابس بين تشاوميني وفالفيردي الذي انتهى بنقل فالفيردي إلى المشفى، ومعاقبة النادي بتغريم كل لاعب 500,000 يورو. لكن لدى ريال مدريد مجموعة من اللاعبين الذين باستطاعتهم قلب الطاولة عن برشلونة، أبرزهم فينيسيوس وأمبامبي. هذا وفي حالة فوز أو تعادل برشلونة فسيكون أول تتويج له أمام ريال مدريد لإعلانه بطلا الدوري الإسباني. على العموم الكلاسيكو يعتبر بطولة بحد ذاته لا يعترف بالأزمات والمشاكل التي تحصل بين الناديين. أبرز مباريات الأحد 10 مايو: وستهام مع أرسنال في 36 دقيقة مساء، باريس سان جيرمان مع بريست في 10 مساء، كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في 10 مساء. وبالروح الرياضية عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء.
2: تمريرة بينية، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر، فارة راح، فارة قدم، فارة سخيليا من أجل هدف أول، فرصة لباريس، خطيرة تاتي عرضية، الله في نفس الملعب، من أجل هدف أول، من أجل كرة عودة، تصل هذه الكرة في وسط الملعب، تمريرة لألفونسو، ديفيس من هذا المكان، هاري كين، والتصويب على الهدف. نعم، هبت رياح بافاريا في اللحظات المستحيلة، في الدقائق المستحيلة.
3: يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم، تحصين أطفالكم بلقاح مرض الحصبة يحمي مستقبلهم ويجعلهم يعيشون حياة خالية من الأمراض. ويعطى الفيتامين ألف في حالات الحصبة، إذ يؤدي إلى تحسن كبير في الحالات وخفض كبير في نسبة المضاعفات والوفيات. عبروا عن حبكم واهتمامكم بأطفالكم بالدفع بهم لأخذ اللقاحات الخاصة بالوقاية من هذا المرض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل. عزيز المواطن، عزيزة المواطنة، الحصبة مرض فيروسي خطير وشديد العدوى، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة والعمى وربما الوفاة. اللقاح هو الحل الوحيد لوقاية أطفالكم من تلك المضاعفات والمخاطر، فاحرصوا على تطعيمهم حفاظا على حياتهم وصحتهم. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل.
1: إذاعة المكلا تقدم. ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية أخرى جديدة عبر أثير إذاعة المكلة. وسيكون معنا ضيوف في هذه الحلقة الأخ المقدم علي سعيد عليان، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت، والمقدم فيصل علوي اليزيدي، نائب المدير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي بإدارة شرطة السير بساحل حضرموت. وسنناقش مع ضيفينا في الاستديو الشأن المروري وأسبوع المرور الذي اختتم يوم أمس وبعض المواضيع الأخرى. بإمكانكم مستمعين الأعزاء إذا كانت هناك أي مداخلات عبر هاتف البرنامج 30 29 29. تحياتي الأعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، التنفيذ والإخراج سالم محمد باللقدي، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلين أبو كود وعبد الرحمن السقاف. كونوا معنا.

0: ثقافة حضرمية عبر أثير إذاعة المقلة. عدنا لكم جديد مستمعين الأعزاء، ورحب بضيفية في الاستديو المقدم فيصل علوي اليزيدي، نائب المدير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي بشرطة السير بساحل حضرموت، وكذلك المقدم علي سعيد عليان مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت. أهلا ومرحبا بكم.
1: حياك الله. مرحبا فيك أستاذ محمد.
0: طبعا أبدأ بالمقدم فيصل، أسبوع المرور العربي الذي أتى هذا العام تحت عنوان تمهل نحن في انتظارك، اختتمت فعالياته يوم أمس بحفل خطابي وفني شهدته قاعة المسرح الوطني بساحل حضرموت بحضور السلطة المحلية الوكيل حسن الجيلاني، وكان أسبوعا حافلا بالفعاليات والأنشطة التي قدمت من إدارة الأمن العام أو من إدارة شرطة السير. فكيف تقيمون هذا الأسبوع مقدم فيصل؟ تحققت أهداف، هل تحققت الأهداف المرسومة، وهل استفاد المجتمع من الدروس والعبر من الحوادث؟
1: أهلا أستاذ محمد. أولا نشكر إذاعة المقلة والأخوة المستمعين جميعا. بالنسبة لأسبوع المرور، نحن في كل عام يختلف

0: السيارات خاصة من أكثرهم عبر مع القيادة يعني يستخدم الجوال واللي مثلا أصحاب الدراجات في موضوع السباقات. المهم أنه نحن نعمل تقييم وبين كل سنة ومن سنة كل سنة نعتبره نحن أنه هذا يكون يوم يعني كامتحان لإدارة شرطة السير للتقييم السنوي يعني من ناحية كل شيء، موضوع المخالفات، موضوع الترقيم، موضوع تكون فيه محاضر كاملة غرفة طويلة سنة أخرى. ونحن السنة هذه كانت أكثر يعني كل سنة حسب ما قلت لك. طبعا معنا مشاركة الأخوة في التوجيه المعنوي بقيادة المقدم عليه عليان، كانوا برضو لهم دور معنا في النزولات في النشر عبر المواقع اللي تبع الوزارة وتبع إدارة الأمن.
1: صحيح.
0: ونحن رضينا كل الرضا طبعا في أسبوع المرور إن شاء الله يكون أنه بعد الفترة دي تكون في تطبيقات البعض اللي نحن حذرنا منها في الأسبوع.
1: نعم جميل. مقدم علي، طبعا أنتم في التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت تلعب هذه الإدارة دورا مهما في كافة الإدارة الأخرى في أمن الساحل، ومنها إدارة شرطة السير الذي تعطون توجيهاتكم وإرشاداتكم وأيضا نصائحكم للمجتمع كي لا يقعوا مثلا في أي إدارة من إدارات، ومنها إدارة شرطة السير. طبعا بالأمس كان اختتام لأسبوع المرور وأسبوع حافل، وأنتم لكم دوركم كما تقدم إلينا المقدم فيصل بأنكم مشاركين فعالين في هذا الأسبوع. فما هي الجهود التي بذلتموها في هذا الأسبوع من ناحية التوعية للمجتمع؟
2: صباح الخير أولا أعزائي المستمعين، وصباح الخير لك أستاذ محمد وطاقم البرنامج. طبعا نحن في التوجيه المعنوي شاركنا إدارة شرطة السير في أسبوعهم المرور الذي يهدف إلى توعية كافة المواطنين وكافة الشرائح بأهمية قواعد المرور واستخدام الطريق. فكان لنا دور كبير نحن في توعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات وعبر إذاعة المكلة اللي هي دائما طبعا تستضيفنا نحن في هذه الحملات وفي الأسابيع كل في أسبوع كل عام من مايو. طبعا هناك كانت حملات ميدانية من قبل شرطة السير في الشوارع تستهدف المواطنين سواء كان سائقي الدراجات النارية أو سائقي المركبات بتوعية اتباع قواعد المرور واتباع خط السير، عدم التجاوز من اليمين، عدم عكس الخط، يعني أن أمور تهدف إلى توعية المجتمع وتكون المواطن على حذر منها. نعم.
1: طبعا فندم فيصل، انتم ضمن اسبوع المرور لاحظناكم يعني في الميدان نفذتم بعض الحملات، وهي حملات اصلا مستمره منذ قبل الاسبوع يعني، لكن في الاسبوع نفذتوا حملات عند الهايبر وعنده هكذا، فكيف جاءت هذه الحملات مواكبه مع اسبوع المرور؟
0: والله شوف دائما اسبوع المرور ما في حملات ويكون اسبوع توعية فقط، لكن نحن بالنسبة لعند الهايبر يعني اضطرينا انه ما نعمل حملة، نعمل تصحيح. ايوه، لانه في سيارات ظهرت ظاهرة يعني المراية الامامية حق السيارة يعني يلصقها بالعكس العكس يعني انك ما ترى اللي داخل السيارة.
1: وانتم دائما تنبهون
0: طبعا دائما نبه، وهو هذا يشكل خطورة طبعا على السائق من كل ناحية امنية. نحن غرضنا الاول والاخير اضطرنا ان احنا نطلع
1: العكس
0: من المرايات الامامية، وكنا نلصق يعني في بعض الشاحنات نلصق فيها التعليمات والارشادات تبع اسبوع المرور ونوعي الناس. بعضه الآن زادت برضو نسبة النساء قيادة السيارات.
1: نعم صحيح.
0: كنا نحن يعني نوجههن إنه مثلاً لازم إذا السيارة ما فيها لوحة لازم تعمل لها لوحة، لازم تقطع رخصة قيادة، لازم كده أنت الآن تسوقين سيارة يعني معرضة للمسائل القانونية في المخالفة يعني طبعاً. نعم. كان حادث مروري، كان مخالفة سير، كان مخالفة كده.
1: نعم.
0: وهذا الشيء اللي نحن بغانا يفهمونه يعني. نعم. الجميع في نعم يخص المرأة مثلاً في قيادة السيارة. طبعاً نحن عندنا هناك كادر مؤهل، كادر يتعامل في موضوع بالنسبة لأنها تبغى رخصة قيادة
1: يعني في
0: بالنساء.

0: عملنا الحملات كثيرة، لكن إن شاء الله نحن نطمع هذا، نحن أن نكون جلسة بيننا وبين عبر الأخ المدير طبعا محمر مجري مع مدير لمن مع قيادة المنطقة. لازم يكون الجيش برضو مساند معانا بحكم تواجدهم 24 ساعة في النقاط، ده بيسهل كثير من الموضوع يعني اللي نحن نسعى فيه اللي هو تحقيق السلام المروري.
1: نعم صحيح. فندم علي، طبعا أسبوع المرور هذا العام تحت شعار جميل هو تمهل نحن في انتظارك، وهو يعني كل عام يختار شعار كل شعارات يعني جميلة،
0: شعارات
1: تهدف وتصف في توعية المجتمع. فكيف ترون هذا الشعار هذا العام، يعني تمهل نحن في انتظارك؟ فعلا
2: هذا الشعار هو يهدف إلى أسباب كثيرة لتؤدي للحوادث طبعا، منها يا السرعة والتجاوز الغير صحيح والمبالاة الكثير. يعني حتى نحن في صفحة الأمن نشرنا فيديو طبعا يتكلم عن جميع هذه الأسباب اللي تؤدي إلى الحوادث تحت شعار تمهل بنحن بانتظارك. كلها يعني ضم كل الأسباب، اللامبالاة، السرعة، الجنون، يعني استخدام التليفون، تجاوز الإشارات الحمراء، يعني كل هذه سويناها طبعا في مقطع عبر توجيه المعني بالوزارة، وتم نشره نحن في عندنا في صفحة الأمن ليطلع عليها كل المواطنين. والحملة طبعا التوعوية هي ليس تقتصر على أسبوع المرور فقط، طبعا الحملة دائما استمرارية على مدار العام، ويستهدف فيها حتى الثانويات والمدارس والجامعات وملتقيات الشبابية. يعني ننزل عندهم نقدم لهم المحاضرات التوعوية، وهم الشريحة المستهدفة طبعا الآن الشباب أكثر استخدام لهم للطريق،
1: صحيح،
2: وهم الشعلة اللي في البيت يعني اللي يوصونهم الأب والأم والأهل كلهم. الآن الشباب والولاء الأولاد هم اللي هم يتحركون يعني بالدراجات أو بالسيارات، نعم يعني
1: مع سيكل خلاص.
2: وبرضو الأب والأسرة والأم لابد أن يتعلم أن يعني يوعوا أبنائهم باستخدام الدراجة أو السيارة، أنه يعني يعطونهم بعض من التوجيهات، بعض من اتباع القواعد المرور، عدم التجاوز، عدم التجاوز من جهة اليمين. طبعا نحن الآن نعانيه في الدراجات النارية أنهم أغلب سايقي الدراجات يتجاوزوا من جهة اليمين، يعني خطأ كبير وخطأ يعني يؤدي إلى الحوادث بشكل سريع.
1: صحيح، نعم صحيح.
2: أنت الآن لو أنت في سيارة وسبحان الله حدث لك مثلا بنشر السيارة عليك أو وقوف مفاجئ مثلا، أنت تتهجر
1: جدا هذا اليمين.
2: هذه نحن طبعا اللي دائما نعانيها في الشارع وفي الطريق هو تجاوز الدراجات من جهة اليمين.
1: نعم صحيح.
2: لكن إن شاء الله نحن نقول الشباب يكونون عند حسن الظن وعند حسن يكون وعي كبير بهم لتفهم هذه المشكلة.
1: نعم إن شاء الله نتمنى ذلك، يعني الشباب هم عماد المستقبل، وأيضا نحافظ على شبابنا بعدم التهور في الخطوط، خصوصا الخطوط الطويلة عكس الخط، تجاوز من اليمين وهكذا، لأنها تؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها. مقدم فيصل، طبعا كما أشار المقدم علي بأن الأسبوع التوعية لا تقتصر على أسبوع المرور، وإنما العام كله في التوعية. أنتم كإدارة شرطة السير أيضا لكم نزولاتكم الميدانية، سواء في التجمعات، في المناسبات، في المدارس، لنشر الوعي والثقافة المروية. هي ثقافة، متى ما تثقف هذا المجتمع سنخف من الحوادث. صحيح. المروية.
0: فعلا نحن طول العام نحن طبعا في النصايح في الرشد نقابل أحيان بعضهم عاكسين كذا خطوط، وننزل نتكلم معاهم يعني نقول له كيف أنت كذا، ودائما الإعذار موجودة، يقول لك بترول، طيب أنت معك مشوار تاني رايح بطول فيه منين البترول، يعني مش هتوفر هنا 50 متر ممكن تلقي حادث أو أنت يقول لك مستعجل ممكن تحصل حادث وتتأخر شهور يعني.
1: صحيح.
0: مش يعني بعضه يستحي كده يعني صراحة من الكلام، وبعضه نضطر إن إحنا نأخذه يعني إذا ما قبل النصيحة نتعامل معه موجب القانون. نحن ننصح ونطبق في نفس الوقت. ودحين نحن إن شاء الله بعد دحين أسبوع المرور نحن معنا تنسيق مع توجيه المعني في إدارة الأمن بقيادة الأخ علي.
1: أيوة.
0: ومعانا نزولات طبعا قد نزلنا مع بعض نحن في جامعة كلية الآداب أكثر من جامعة نزلنا قبل أسبوع المرور طبعا
1: قبل
0: أسبوع لأنه مشان تعرف أنه طول العام ونحن في
1: التوعية
0: ولأن لأنه كنا معنا خطة بالنسبة للمدارس بس عقد نحن موضوع الامتحانات ما قدرنا يعني لكن قلنا ما نعتبر نحن أن أسبوع المرور يتصل على الموضوع
1: صحيح
0: أنه اللي ما نسويه في الفترة دي ما نسويه إن شاء الله إذا لحقنا يعني ونحن مستمرين طبعا مع الأخوة في التوجيه دائما في التنسيق وفي النزولات يعني معنا برنامج كامل نحن نبحث دائما عن التوعية وهنا نحن صدق في المحافظة يعني عندنا نسبة كبيرة من الوعي طبعا نحن رحنا طبعا محافظات ثانية وعملنا فيها مرور وقدمنا لهم خدمات بالنسبة
1: وقارنتم يعني
0: وننزل نشوف يعني فوضى يعني صراحة يعني
1: نقول الحمد لله يعني
0: كثير حتى هم لما جاءوا هنا وكذا قالوا هنا نظام واحد مرة كلمنا قال لي ما قدرت شفنا نضلكم وقف مكان نروح ونحن عاد الناس تطمح ونحن نطمح
1: أكيد
0: وأنا نحن تكون الأمور
1: أكثر من هذا يعني
0: كاملة أيوة بس نحن تركيزنا إنه نحن موضوع الأرقام لازم إنها كل السيارات تستكمل أرقامها
2: والدراجات
0: والدراجات لأنها هي تساعد كثير في ضبط بالنسبة للمخالف بالنسبة للحادث بالنسبة للجريمة من كل النواحي السيارة تعتبر إنها اسم للشخص طبعا نحن برضو عبر إدعاتكم للمواطنين إنه اللي يبيع سيارته لازم إنه يعني من ضمن الشروط إنه يتم نقلها من اسمه ما تتم
1: باسم المالك الأولي
0: بالمالك الأولي طبعا المشتري ده يبيعها للمشتري الآخر
1: صحيح.
0: والآخر يبيعها للآخر ويتم المالك الأولي في حال حدوث مشكلة أو أي مطلوبة السيارة طبعا لما هم يطلبون معلومات نحن نرفع معلومات المالك
1: صحيح.
0: الأولي
1: صحيح.
0: وبعدين هو على ما يثبت إنه باع لده وده باع لده وده
1: خد عملية
0: يعني طويلة. الموضوع طويل يعني نحن دائما ننصح كده إنه لما يبيع الشخص طبعا بالنسبة لتكلفة نقل الملكية إذا هي فيها سنة واحدة تجديد ما بيكلفه حتى 8000 ريال يعني موضوع بسيط جدا
1: نعم
0: بس يجي له هناك ويكمل إجراءاته يرتاح نفسيا يعني إن السيارة سقطت من اسمه لأنه ماشي عندنا ربط نحن بالنسبة
2: وحصلت قضايا وحصلت قضايا جنائية
0: كثيرة كثيرة كثيرة قضايا
2: يشتكي المواطن يقول ليش انا يعني استدعتونا وانا مالي دخل كنت مالك دخل سياره
1: باسمك يعني
2: باسمك بعد اربع
0: مدن حصلت
1: يعني حتى يعني في القضايا الجنائيه يعني أيوة. لما تكون باسمه واي قضيه جنائيه يستدعون صاحب المالك الاول
0: في ناس طبعا
2: اللي
0: يشوفهم اللي يجي يقول لك انا ابغى السياره تنتقل لازم يعني يجي
2: حريص على
0: حريص
1: كل الناس يعني
0: لا بعضهم كلهم ايوه بيسوي مبايع بعضه تضيع عليه يعني قضايا كبيرة حصلت يعني ممنوع حتى هو انه يثبت انه باعها الا بعد يعني متابعة وبعد بقالك اسبوع 10 ايام تتابع هل انتقل نحن عندنا في المرور ما ننقل من اي محافظة ما ننقل
1: من حضرموت
0: ننقل حق اللي هو مرور الوادي لان نحن يا نعتبر في ارتباط يعني
1: الوادي وساحل
0: المحافظات الثانية ما ننقلها نهائيا لانها تكون مسجلة في المحافظة هناك باسم المالك الاولي وده غير مش مقبول يعني
1: صحيح صحيح وهذا يعني زين لو يعني عندما ينقل الملكية اللي باعها في أي جريمة في أي يمكن أنت تكون في الجريمة هذا وأنت مالك دخل
2: استرقت سيارتك حتى فرضا
1: والله استرقت يعني كيف
2: وسوابها جريمة أو خطأ
0: ما يقبل البلاغ حتى
1: صحيح
0: وهي يعني مش باسمك يعني
1: فكيف يعني أنت تتصرف فهذا مهم جدا
2: نقل الملكية مهم
1: نقل الملكية
0: دائما نحن نتكلم فيه يعني في نقل الملكية كثير حصلت قضايا يعني بعضهم نعرف في موضوع في المهرة وكان يتواصلون معانا يعني قريب اسبوعين تم المالك الاولي محتجز
1: شفت كيف
0: أمان بعدين طلع انه بتاع وطلعت معلومات على المالك الجديد يعني كده ننصح يعني انه الواحد اول ما يبيع لازم يمسك اي شيء على الشخص مشان انه
1: ناخذ اتصال السلام عليكم
3: عليكم السلام
1: يلا معنا
3: محمد
1: ايوه محمد كرامه
3: نعم نعم
1: يا هلا ابو كرامه تفضل
3: انا مش هذا موضوع اخر حق المستشفى العكس
1: مستشفى الاسرائيل
3: فندم وهذا قدامكم وارد حتى لو بدخل من الاذاعه انا بتشوف هذا الموضوع ما حلته يعني زحمه هون تحصل مشكله وذي بيت وذي داري من الخط هل دي الخط ولا هل دي الخط ما ليش نعمل كمان نتصلكم في هذا الموضوع جزاكم الله خير
1: حياك يا ابو كرامه تمام شاء هذا عن مستشفى الجراحين نحن كل يوم نواجه
2: خط داخلي
1: طبعا مقابل بوابة مستشفى الجراحين يعني خطين رايح
0: طبعا لا
1: لما تقطع الشارع مش عارف انت
0: طبعا لا طبعا انت اوفر خط تحس انك اكثر من حادث في المكان وتحملها طبعا اللي جاي من هناك بالنسبه للعكس حسب ما قلنا من قبل نحن نتكلم عن شيء على الثقافه ثاني شيء نحن عندنا ضعف يعني في القوه والان احنا موعودين انه في تنظيم كامل بيكون للمرور من ضمن الخطط الموجوده معانا عند بشراحيل عند هنا مستشفى هي
1: أيوة
0: عكس الدراجات زي عند بناعمه يعني في اماكن كثيره
1: عكسون
0: احنا مرتبينها بيشوفون فيها يعني جنود موجودين وبيكون فيها دوريات وتتفعل الاشارات كلها اللي في المضطرين واللي في المساكن واللي عند الكهرباء
2: حتى اللي فوه بيوصلوا
0: الخط وبيكون فوه هناك المنطقه الغربيه بيكون لها ترتيب كامل بالنسبه لحركه السير وباسم حوادث مستقل فيها كله كامل ده موجود بس احنا المواطن
1: يعني مضمونين انتم بالقوه لما تجيكم
0: هو والدعم
1: يعني
0: السيارات وكده عشان انت تقدر تنفذ المواطن هم ما يهمه يهمه انه نبط منك كده كده خدمه هو حبه طبعا ونحن بدورنا نحن نوضح الموضوع نحن نمشي على خطط مرسومه نادي فيها اللي نقدر نادي بالقوه اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده معانا نحن كان في السابق كميتنا قوتنا كبيره توصل قريب 350 فرد كلمك قبل 2014 وكانت السيارات في المكله قليله
1: والان
0: السيارات ضعفت يعني اضعاف والقوه قلت لان كانت القوه الموجوده اكثرها من مناطق خارج المحافظه يعني اكثرها راحت بعد موضوع القاعده وتمينا كذا لكن نحن الان مع الاخ مدير عام لامن الشرطه العميد عبد العزيز الجابري انه في يعني بيكون ترتيب كامل لاداره شرطه السير يعني هو كان عندنا نائب في امن المحافظه وهو عارف بالمعاناه وهو دائما كان يقول انه لازم بتنظيم مرور ونحن الان متعشمين جنب فيه بحكم انه فاهم الموضوع يعني كامل
1: يعني عند مسألة شباب شرحيت ان شاء الله لما تيجي القوه
0: بتشوف انت بعدين انت تدخل الاذاعه
1: بتشوف قدام
0: بتشوف ان شاء الله
1: لان دائما نحن نقطع
0: فاهم هم لقوه
1: فمش عارف مش عارف كيف يعني من اللي يجيك من هنا واللي يجيك من هنا وهذا يعني يعتبر عائق للمشاهد ناخذ اتصال اخر السلام عليكم
3: السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: من معانا؟
3: معكم عبد الله يا اخي
1: منين عبد الله؟
3: الله احيي الاخوه الضيوف يا اخي
1: يا هلا فيك
2: الله يحييك
3: وطبعا بالنسبه للاخ صاحب المرور يا اخي في عندي ملاحظه
1: تفضل
3: الان اصبحت المواقف في الشوارع تاكل بسبب اصحاب البسطات يعني لدرجه انه خلاص يعني ما تحصل لك موقف اذا استمرت بهذا الشكل أنا أقول إنه يمكن 90% من مواقف المفروض تكون السيارات في الشوارع الآن أصبحت مشغولة بالبسطات. ويجي رجل مرور يعني أمام الهايبر مثلا وقفت يقول له أنا ممنوع، طيب كيف أجزت لصاحب البسطة إنه يستخدم المكان هذا وأنا صاحب سيارة أدفع رسوم ومن حق الوقوف في الأسفلت وتقول لي لا ممنوع. فلازم إنه يكون إذا أنا دافع المرور هو عن عن عن صاحب السيارة من بيدافع عنه؟ اما انه يكون الكلام هذا ان هذا يرجع لبلديه تابعوا البلديه انتوا يا اخي لا تركوا الموضوع هكذا بالشكل هذا اصبح الان عندك شغله في مكان ولا حاجه تبغى توقف ما حصلت لك شيء موقف فيها وكل واحد بيشوف هذا الشيء هذا شيء ملموس يعني قدام الكل شيء ثاني بالنسبه للمخالفات يا اخي بصراحه شوف الارشادات والمواعظ ما تسوي شيء في البلاد هذه احفظ الحاجه اللي هي نظام الغرامات لا في السعوديه في دول الخليج يعني نظام الغرامات يمشي تماما سجل يا اخي المخالفه الان وارفعها الى الجهات اللي بيتعامل معها المواطن سواء كهرباء مياه حجره جوازات ما اعرف ايش ما تنقضي شغلته الا بعد ما يسدد المخالفه اللي عليه بهذا الشكل ممكن الناس ينضبطون اما التوجيه وما ما توجيه يا اخي ما ينفع اطلاقا في هذه البلاد
1: شكرا يا ابو عبد الله شكرا لك
0: أول شيء بالنسبة للمواقف طبعا ما بتكلم قدام شخصيا نتواصل مع المامور نفسه عشان أيوة في الموضوع هذا على البساط وخاصة الهيبة بالذات
1: أيوة.
0: ونتواصل مع مدير الأشغال مروان العفاري اللي مدير أشغال مديريه مكلم حول الموضوع ده وأكثر من مرة نسقنا وننزلون يعني وتم رفعها يعني تعبر فترة قصيرة ويتم رجعها وقبل أربع أيام كنت هو المأمور نتكلم في هذا الموضوع وقال لي إنه يعني الأسبوع الجاي إنه بنستق مع الأشغال ومعانا وننزل نزول واحد يعني نطلب منهم عبر الإذاعة إنه يكون هذا البساط يعملون له حل بالنسبة ل
1: مش بنصوت الشارع هذا الشارع
0: أيوة ما نقدر نمنع صاحب البسطة لأنه ممكن العسكري يدخل معه في إشكال وهو مش في مجال عمله أو اختصاصه طبعا الأشغال هم معهم حماية مختصين بالموضوع دين ما نحن حسب ما قال الأخ عبد الله نحن نرفع من رفع نحن يوميا نرفع جيم يوميا الصبح هناك ونحن في خطابات في رفع والشيء الثاني اللي يقول عليه المخالفات وكده والربط وده تعرف ده يبغى ربط كامل بالنسبة لوزارة الداخلية اللي هو جوازات منظومة كاملة تخص الدولة يعني بعكس عندنا الحين نسعى ان احنا نكمل موضوع الترقيم كامل ان احنا يعني بعيد
1: يعني حول المخالفات هو يتكلم
0: ايوه بالضبط حول المخالفات
1: يقول فين الدول الاخرى
0: معروف نحن شفنا
1: نظام الغرامات يعني
0: ايوه نظام الغرامات بس ده قلت لك انا ده منظومة في الوزارة اللي هي نظام بيكون المواطن مربوط بالرقم الوطني طبعا يكون لك حساب في كل مكان كهرباء مياه مرور جوازات منافذ في اي شيء داخل البلاد دي حتى البنك تكون مربوط
1: انت رحت برا شو سيب
0: شفت الدولة كاملة اللي هي تقوم عليها الدولة في بناء الدول والاوطان وفي هذا يكون مش يعني مثلا ادارة بتقوم نحن اللي نلقيه نحن نحاول نكمل ترقيم السيارات مشان نحمي الناس من بعضهم يعني اللي ضماير مثلا عملية دهس مثلا طفل او شيء يهرب وكده نحن لازم انه الموضوع يكون رقم السيارة ويكون مصدر لنا ندخل على بياناته ونطاول يحصل يعني حتى في سرقات واحد سرق تلفونه وتواصل معانا وطلع رقم السيارة وتواصلنا وعرفنا السيارة الشخص صنابه وقالنا بعت لفلان ما الموضوع اللي نقول لك وفلان قال بعت المكتب وصلنا للمكتب قال فعلا ده استاجر مني وقال تحضره وجابه ومش عارف تم قال قبض عليه فعلا مع الجوال يعني لو لا كان رقم حق السيارة ما بنقدر نحن نوصل
1: اكيد
0: يعني الان معانا قضايا اكثر من ثلاث قضايا دهس يعني هروب مثلا كما ترولا مثلا بيضة يعني السيارات المتشابهة الفوكسي ومستخدمين وكده او دراجة نارية لما نحن نسوي حملة يعني بعض منهم الافكار الضيقة يقول لك كل مرور محتاجين سووا حملة طيب الفلوس دي تروح للكياس نحن نطرحها معانا في واني نحملها هذه سنداتنا ما في جهاز مركزي مراقب على المرور ما حد يقدر يتصرف انما نحن نسوي
1: نظام قانوني يعني
0: طبعا انت لو حصل لك مشكلة لا سمح الله حصل لك اكثر من ناس جات لعندنا يعني عملية دهس عملية سرقة عملية يقول لك انت كيف سمحت له يمشي بلا لوحة هذه يعني عملك انت لازم تحمينا انت صحيح. لازم كده يعني والثاني اللي يقول لك انا منين نربهم ونقول لهم كم خدت السيارة كم يعني الرقم ما بيكلفك 30 ألف ريال اشترت سيارة بمليونين بنقول أقص أقصى حد يعني أو كده منين تجيب طقيانها منين يعني وقفت في الموضوع علمني يعني يكون
1: حفاظاً
0: لك أيوة وغيرك مهم لك حتى في حالة أن السيارة لو استرقت أنت بتجيب تبلغ عندي ما بقبل بلاغك هنا
1: أكيد
0: ما بقبل بلاغك اللي عندي مسجل عندي داخل المرور
1: إذا
0: ما أنت نرفع من عندي داخل هنا معلوماتك اللي عندي لكن أنت بتجيني من برا معك ورقة يعني ما نقبل بلاغ هناك شرطة هناك
1: صحيح
0: ايوه وزين لهم وحماية له الغير
1: يعني ماشي كمال قانون تنفيذ القانون
0: طبعا ماشي كمال قانون
1: كجهات رسمية
0: حتى المواطن كما يعني نقول 90% يبغى القانون ويحب القانون
1: لكن لازم يلتزم بالقانون
2: والترقيم مهم طبعا هو يعني حتى يندرج تحته المخالفات عكس الخط قطع الإشارة لما يكون سيارة مرقمة تلزم وتسحب السيارة يعني على ضوء الترقيم زي ما قال المقدم فيصل تندرج تحته هي إدارة المخالفات كل المخالفات اللي يعني بإمكاننا نحن نسويها في عملنا بتندرج تحت الترقيم يعني الترقيم مهم
1: صحيح.
2: الترقيم يعني من الضروريات، لأنه زي ما تكلم وتفضل يعني كثير من الجرائم، كثير جرائم حتى يعني
1: خطأ حصلت موجودة، صحيح
2: يعني موجودة فعلا.
1: نعم صحيح. أيوة. نعم صحيح. موجودة جرائم. طبعا الترقيم على كل المركبات من ضمنها الدراجة تعتبر مركبة.
0: أيوة.
1: يعني هل هناك الدراجات؟
0: أيوة.
1: أنتم أعتقد بدأتم، لكن البعض الآن بدون ترقيم يمشون.
0: أيوة. نحن نشوف بالنسبة للدراجات يمكن يعني خلال سنتين أو سنتين ونص رقمنا تقريبا قريب 10,000.
1: ما شاء الله عدد كبير يعني.
0: دراجة. بالنسبة للسيارات يعني تقريبا قريب 35,000. بالنسبة للسيارات اللي رقمها الإحصائية من عندنا من الإصدار يعني طلعناها يعني. وده ساهم معانا قلت لك نحن كثير يعني نقول لك 60-70% من مشاكلنا بالنسبة لحوادث السيارات نحلها نتصل باتصال يعني الشخص نجيبه عبر تلفونه، لأنه لازم من ضمن الإجراءات يكون رقم جواله واثنين من الأقارب مشان حتى لو كان جواله مغلق ولا شيء نحاول نوصل له عبر الأقارب. والدراجات نطلب منهم ضمان اللي عبر شيخ الحارة عبر الشرطة، لأنه إذا في بلاغ سرقة على الدراجة يكون الشرطة عندها علم بالبلاغ يعني. بعضهم نحن ننصح برضو الناس أي حد يسترق سيكل لازم يروح مديرية المكلة يبلغ، لأنه عندهم
1: بلاغ رسمي،
0: بيانات رسمي ينطرح رقم القعادة وعندهم وبعدين هم في الإفادة يفيدنا بموجب رقم القعادة، أو نحن تجي نحن يعني مصفوفة بالبلاغات نحن نطرحها ضمن الإصدار عندنا برغم الهيكل اللي هو القعادة يعني هو حتى لو أنه مشى مع الترقيم بالخطأ أما عملية الإدخال في القعادة هو يطلع لك الجهاز يقول لك دي معمم عليها الدراجة والسيارة وكده. ونسمع دحين لك مع حق التحالف وكده كلها درجناها ضمن القعدة عندنا في البيانات، أول ما حد يبيع غير شكلها لقى لازم بالهيكل العاد الشاصي.
1: صحيح. انت بعد السرقات هي يغيرون في هيكل الدراجة او السيارة، لكن مثل ما قلت يعني رقم ثابت يعني
0: يحاول يلعب او يخدش فيه، نحن تعتبر فيه علامات استفهام بالنسبة للدراجة ينطرح داخل عندنا نوقفه وتكون فيه ضمانات اكثر تشديدا بالنسبة للموضوع اذا كان في لازم نرده للجمارك ويكون فيه يعني أوامر يروح عند الجمارك يطالعون يرجع عندنا لأن يعني الشخصية دي ما حيلعب فيها نهائيا الخدش فيها يعني انك انت
1: خطر يعني
0: تخفي شيء فيها
2: ندور ايام
0: نحن الا شوف نحن كان في السابق طبعا بالنسبه للمرور كان حتى يعني لما السائق تطلع عليه مخالفات يم في السياره داخل تنطرح الملاحظات دي عندنا حتى انه بالنسبه للمخالفات الجسيمه تكون في علامه في الرخصه يعني اول خرم يكون في الرخصه يعرف انه دعم المخالف جسيمه يعني في القانون يعني اكثر من تسحب له ممنوع يسوق اذا كان مثلا مخمور تسبب في حوادث كبيره قطع الاشاره اللي هي المخالفات الجسيمه يكون كذا كنا نمشي فيه نحن الحين ده كله نحن قد عشنا فيه وجربناه وطبقنا منه ودحين نطمح ان احنا نمشي فيه ونطبق فيه وهنا انا عارف انه في بلادنا الناس كلها بغت النظام تحب النظام لان اتصالات جينا احنا ما شاء الله من الناس يعني يبون ملاحظات اول باول
1: على طول يعني
0: حول زياده يشوفونه جاي وتخلي يعطيك معلومه يعني مسكه نحن اما بعدين تعرف الاعلام الثانيين قد يعني تمسك انسان نمسك واحد محمل قارب في المعاوص معي صوره بوريك اياه وفوكسي الباص فوكسي هو الاربع انفار محمل قارب طوله منين لما فين ودخلناه الحوش وخليناه وقفناه طبعا في الحجز عند الصبح للمغرب المغرب قلنا له جيب لك سياره دينا تليق فيه
1: القارب هذا
0: القارب تشله قسم بالله نحن اكتفينا بس بسجنه وطلقنا سلاحه وخليناه حمل القارب فوق دينا وراح يعني الناس هي توصل له بعد بعض يخر يا شلوا كده شلوا طبعا الاعلام نحن ما ننظر له
1: اكيد
0: ننظر له في الايجابي ننظر له في المصلحه ننظر له لكن الواحد اللي بيوصل يوصل معلومه او شيء ارقام موجوده الناس في اخطاء وارده تحصل مع الناس لازم انت مش كلها بس شغل الهجوم يعني
1: نعم صحيح.
0: طرف على طرف امس برضه في ضمن ختام اسبوع المرور برضه كان مزرعة من ضمن الموضوع يعني
1: المشهد
0: ايوه المرور مسكه وكده وصور له كده قال انا الحين بسوي لك بس
2: يعني انه ان المرور هذا شال رشوه وهو كله كذب يعني
1: بس يعني مشهد تمثيلي كان من واقع
2: يعني هذا يدل على شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا هذه يعني ضرها اكثر من نفعها. يعني لو بتضر حد لو بت
1: على طول تنشر بس
2: تنشر حتى لو كذب لكن الحقيقه تبان اذا ما بانت اليوم بتبان بكره ويبان الصحيح.
1: صحيح نعم.
2: وفعلا في المشهد طبعا في ختام المشهد بان الصح بعدين ورجع الشخص اللي رسل في السوشيال ميديا ندمان وانا ما عادش داعي وعند الله عندكم ما عادش داعي تدخلون المحكمه ومدري ايش انا ما عاد بسوي شيء وهم بقى بنحل الموضوع يعني هذا الـ الـ الـ
4: وحتى لو انت بتنتقد يعني في نقد بيننا
1: اكيد في
4: الانتقاد وارد يعني نحن تقبل التصحيح يسمونه
1: صحيح
4: مش هجوم من غرض في الهجوم
1: منه غرض يعني لو غرض
4: اساسي
1: نعم. طبعا اسبوع المرور كما قلنا يعني هو توعية في المقام الاول يعني ونزولات وهكذا وتقييم وضع عام كامل من هذه. هناك في سؤال من احد المستمعين حول المطبات العشوائية الغير مرخصة. طبعا المطبع تجد انه يكون في رخصة لمن ادارة من قبلكم
4: من ضمن هذه المرور والاشغال
1: نعم. لكن هناك يقول في بعض الان مطبات يعني عشوائية وغير مهنية وأنشئت بدون أي مواصفات كيف تنظرون إليها؟
4: شوف بالنسبة للمطبات نحن دائما لجي نحن البلاغات إذا مثلا شفنا مطب تسبب في حوادث تسبب نضطر نحن نتخاطب مع الأشغال لإزالته وزمنا كثير من المطبات وفي أحيان مطبات تكون للصالح العام نحن نقبلها طبعا هي لها شروط مثلا كمان اروان دي ممنوع مثلا فيها المطبات عمليه الطلوع ممنوع تكون فيها المطبات نحن نحاول نحن كمان الحين هناك في انت جاي من المسحه للمنطقه الصناعيه يعني كانت القواطر تروح لمكان كذا وبعدين تقطع تدخل حواري يعني خطر على المجتمع على السيارات احيان ليل يعني خطير جدا يعني هم رفعوا عبر الاشغال والاشغال نزلنا فرقه وفرقه نحن ثاني مره لما جابوا مكان طبعا فيه سقاط حتى كان جوي من فوق وحددوه في المكان ده طبعا التجار هم اللي داخل بيتحملون عمليه القص والسفلته وكذا مشان دخول القاطره حتى نحن ما يعني ما عملناها القاطره النتيجه تضطر انها تدخل ده خط سريع بترجع لازم تقطع لا لان الفتحه تكون مشايزه يعني لما يجي هو يجي كذا بس السيارات الثانيه تمر مرور الكرام يعني
1: ما يعيد
4: مطلوب فيها امور
1: صحيح.
4: اما بالنسبه لنحن نحن اللي علينا ان احنا نرفع عند الاشغال انه هذا المطب في مكان فلاني تم استحداثه بدون مثلا اي رجوع لنا ونحن مثلا غير مسؤولين في حاله الحوادث في حاله نرفع نحن لعندهم لانه هم لازم بيكون من عندهم هم الاصلاح وهم يطلبون الامور الفنيه اللي مثلا انه هذا المطب ما بيتسبب في عاقه او زحمه او حوادث ونحن نفيد له بعدين من ناحيه مسؤوليتنا انه ده ممكن انه ما بيعيق وممكن ده انه بيعيق لكن في بعضها تستحدث ما دحين عندك في طريق وانت رايح ل من 40 شقة وانت جاي لحنا مقابل مطعم داود الجديد
1: أيوة.
4: يعني اثنين مطبات ماشي بينهم يعني حتى 15 متر
1: او
4: 20 متر يعني غير مقبول يعني ولا بتقول هون مدرسة او مستشفى او حارة يعني ايش الدافع للموضوع صحيح. يعني ممكن انه بيكون مطب اذا بتقول حد بمر من الحافية او شيء بس يكون مطب ضمن المواصفات ما تكون مطبات بعضها عايقة جم يعني حتى في عبور السيارة
1: يعني عائقة كبيرة حتى تكون أصحاب السيارة صحيحون يقول لك هذا بيكون أيوه. السيارات حقنا وهكذا فلازم تكون المطبات يعني بالمواصفات انتم تحددون هذا المواصفات
4: هم يحددونها
1: الأشغال
4: أيوه هم الأشغال نحن بس نعطيه الجانب الفني بس
1: جانب الفني من لكن البعض هذا يقص الشارع ويخلي القص هذا هل هذا الأشغال
4: هذا اللي دائما يتسبب في حوادث اخطر من المطب لانه ما يشوفه السائق
1: صحيح
4: يتفاجئ به يعني يحاول بيشرد كده منه حق اليمين يمسك بريك مفاجئ وقوف اللي بعده كان يمشي اكثر دي الحفر اللي يتسبب الحوادث عندنا
1: يعني انتم تنسيكم عادات الاشغال يعني هل يتم ردم او يشترطون على صاحب اللي يقص عبر كيبل او قصبه انه يردم هذا المكان
4: هم طبعا اصحاب الكهرباء المياه هم اللي دائما عملهم معظم بيكون
1: أو حتى من بعض القطاع الخاص يعني يقول لك ده بيعبر كيبل أو شيء معدلًا.
4: هو طبعا المياه الكهرباء يعطوني القطاع الخاص.
1: أي صحيح.
4: عشان تصريح. هم اللي يدمونه يعني القطاع الخاص.
1: بإعادة تسهيل زي ما.
4: أيوة نضطر نحن أحيان والله العظيم إن إحنا نتواصل نحن مع القطاع الخاص المقاول نفسه نقول له هاتوا رقمه. نتصلبه يعني نقول له يا أخي أنت شو تسبب في كده يعني أنت لما أنت كمية تف عليك.
1: والله هذا مش من شغلكم على.
4: مش من شغلنا بس يعني نتكلمه من ناحية إنسانية.
1: مصلحة عامة.
4: آه طبعا في منهم كثير شريحة يقول لك أنا بسوي حل مبدئي لأن سفلت مثلا عاده متأخر ما بيجي بعض يسوي له ردمية مشان يعطل طريق الناس وبعضهم المهم نحن يوميا يعني طبعا ننزل نشوف كل ما شفنا مكان دقينا تواصلنا لأنه هذه مسؤولية على الإنسان.
1: أكيد.
4: لازم إنه يقوم بها و
1: ناخذ اتصال. السلام عليكم.
5: السلام عليكم محمد.
1: يا هلا. الحمد لله معنا.
5: عطف ورامي ورامي.
1: حياك يا ورامي تفضل.
5: معي بالنسبة لهذا الموقف اللي لسه في يسر هذا الجيش يا اخي لازم يكون في مكتب ياخذون لهم من الجيش مسرعين بالسيارات وفي السياكل.
1: وين الجيش الحجم؟
5: ها؟
1: حق بلقيس والله وين؟
5: الجيسر هنا حق الشري حق الشري عبار هذا الشري فاصل هذا. التربية كاملة. هذا يا اخي الاخوان لا يكون مطب يا اخي ناس يوم اثنين اصحاب السفر موقعين فوق الناس يدخل هم فوق الناس يا اخوان يكون مطب يا اخي يكون مشان يحد السرعة اليوم فوق الناس اصحاب الناس والله مساكين يجوا يدعون للخلف
1: نعم
5: هذا استرجفوا والله للناس
1: نعم
5: الله يكبر كنا عبرين من السفر عبر يقول لك يقول لك بطاير يمشي يمشي بهو ما ندرك انه حد يمشي ولا لا يمشي راح الشيء يكبر فخور
4: يا ابو رامي
5: ابوي
4: هو فعلا كلامك صحيح واصحاب المنطقه اللي ساكنه هون هم جاءوا اكثر من مره بالنسبه عندنا في ذا الموضوع طبعا نحن حولناهم نحن للاشغال مشان بالطرق الرسميه وبعدين نحن ممكن ننزل ونشوف فين مثلا يحتاج فين يعارض فين بس ما عاد جاوا مع الظهر وبعدين اللي عندنا ثاني مره هو فعلا حصل اكثر من ثلاثة حوادث حصلت في المكان ده اكثر من ثلاثة حوادث حصلت مسجله عندنا الله يسلمه ان شاء الله
5: يعني صار حوادث يا اخي مريوع
4: جوا
5: في الحلال ايوه صحيح هل يكون مطلق خلوه
1: بشاي
5: يخلي يكسر
1: يكسر
5: مع السكن هذا يقدر يمشي بقوة انا عارف انه قلت فيها
4: والله الدفع جاءت معك تمر هو طبات على
5: التمر يبقى نجيب
1: الشارع نعم صحيح
5: مشرعين
1: مسلك
5: يا اخي والله
1: محمد نعم نعم نعم شكرا لك يا ابو رامي على هذه المداخله ان شاء الله تلاقيها
5: الله
4: يحييك شوف بقول لك بالنسبه للمكان ده بالذات طبعا هو بلا مطب بلا شيء بالليل زحمته توصل لما بعد الخيل
1: نعم صحيح
4: شفت المكان يعني لما انت بتسوي هذا مطب هون
1: بتبع زحمه يعني
4: قفله كامل يعني ها بالنسبه وتعرف هنا طريق المستشفى
1: وجهه نظركم انتم ك
4: ايوه كاداره مرور
1: نعم
4: يعني احنا حاولنا حتى مره رتبنا خدمه في المكان هو ده
1: أيوة.
4: الفتره من زمن بس حسب ما قلت لك احنا دائما اللي نقص وكده
1: نعم
4: يعني تعبنا احنا طبعا هو الخط هو ده اكثر شيء اللي يكون فيه الخطوره في وقت الظهر شوف بدايه العصر لا بدايه العصر لما فاضي المكان يهون شويه يهون كده يعني حصلت اكثر من مره حوادث ويا اهل المنطقه تقابلنا نحن معاهم حتى لكن من بعد الساعه 5 الساعه الخط كله نفسه دايركت يعني ينزحم وانت لو سويت مطب خلاص يعني بيكون غير مقبول
1: صحيح
4: بس الفكره ايوه
1: وصلت الفكره تمام ان شاء الله باذن الله تعالى هم اصحاب الدراجات الله يهديهم يعني كل الان المشاكل تقريبا الدراجات
4: والله نحن شوف بقول لك نحن شوف الحمله دي الاخيره حتى انا نزلت على صفحتي طبعا وبرضه ارسلناها للأخ علي في التوجيه طبعا مسكنا دراجات من ضمنها دراجات ما فيها إضاءة يعني هم منزلين الإضاءة حقه كامل الأمامية طبعا اللعابات حقه منقين لعابات توليف كده طويلة كده يعني مطول اللعابة توصل إلى نهايتها يعني ممكن إنه يختلع في أي لحظة كده يعني ماشي مساحة طويلة اللي تعطي مجال للسكان
0: القارات داخل يغيرونهن، يلقون القارات صغيره مشان تكون اللفه اسرع حقها، يلقون لك حاجات في الكربيتر يعني زي الابر زي كده ان تدخل البترول بكميه اكثر مشان الحرق اكثر، يعني ينزلون البنك حقها والسيمان يخلون السيكل يعني اكثر تهيئ للموضوع. طبعا ده المضبوطات معانا اكثر من حمله، لما الناس يتصلون لحنا يقولون يا اخي شو يوم الجمعه معهم سباق الجماعة في منطقة الفلاني، أنا تعرف مو معانا تحري مدني مثلا خاص بالمرور، معانا مثلا سيارات مدنية بتستخدمها مثلا في أمورك مالي، لأنه ما أبغى نطارد الشباب مع السرعة يمكن إنه نريع نقانصهم مقانصة، لما مثلا في مكان كده وقفوا شوية والله اجتمعوا شوية هنا ننقضي عليهم نمسكهم. وفي سياكل معانا موجودة اليوم بعضها لها 4 شهور
1: موجودة
0: عندنا داخل الى اي يوم تعرف الركياها موجودة عندنا، وكل ما ضبطنا منهم طبعا وساطات يلك الناس والله بعضه يلك ولي الامر يقول لك انا ابني ما كان معاهم تقلقناهم حتى من حين يوحدون اللبس حقهم يعني لهم اصحاب الرهب يعني كده لهم خاص طبعا معاهم جروبات خاصة معاهم كده نحن يعني متابعين عبر ناس برضو الناس مش ضدهم الناس مش ضدهم الناس تخاف عليهم يعني لانه شيء كبير يعني حتى مرة واحد منهم صار متسابقين كان بيحصل له الموضوع ده وهو واحد منهم هو قال الكلام هو قال كده واكثر من مرة اعطانا احنا معلوماتهم عرفوه بعدين قلنا له كده قال معي يتواصلون معي خلاص يعني الحين ندور حد كده ثاني لما نوصل على كده احنا وياهم شفنا لانهم هم شباب وبعدين طبعا رب الاسرة برضه له دور طبعا كبير يعني المفروض انه يتابع ويشوف الحوادث نحن دائما ننشر ودائما نوعي ودائما هم المفروض يكونون حريصين جنب
1: بالنسبة صحيح وهذا السباقات يعني السباقات يعني كثير من الضحايا راحت السنوات طبعا. الماضية
0: شباب.
1: ونحن الآن مقدمين على عيد الأضحى المبارك وفي مثل هذه الأعياد يعني تحصل مثل هذه السباقات خصوصا في الخطوط الطويلة بين مكلا وشحر غير شحير هذه المكانات يعني فهل لكم يعني في هذا قريب العيد يعني انتشار
0: معانا نحن زي ما قلت لك نحن دائما نسب مع اصحاب الامن مع المراكز في بعض مناطق الشحير نار نسب مع ديره من الغيل
1: العقيد في حمله يا تعال هذا
2: ايوه بس النقابه التابعه للجيش
0: برضه نحن وبرضه النقابه اللي في الجيش لما يشوفون موضوع
2: خط المطار
0: دائما كان يبلغون بس نحن اللي نطلب اكثر يعني في الموضوع ده يعني يكون موضوع مجتمعي ان لا طرق لا دراجات لا كله مش مهيئ انك انت ما تقوم به انت ما عندك حتى معايير السلامه
1: صحيح
0: يعني لا خود لا اي حاجه لك يعني انت تمشي على باب الله ما ينفع يعني
1: زي الانتحار يعني
0: يعني انت
2: تطلع تخاف وهذه قلتها انا مره في محاضراتنا في احد المدارس يعني في الطابور الصباحي للطلاب قلت له من معه خوذ الآن حق الدراجة النارية بعطيه جائزة
1: في نفس
2: يعني أكثر من 400 أو 600 طالب في الساعة ولا واحد رفع يده إنه قال معي خوذ حق الراس
1: يعني
2: السلامة عندنا يعني ورغم أنه في بعض الدراجات الجديدة تكون فوق الخوذة هذا أعتقد
1: يعني عندما
2: يعني لما تشتري الدراجة تكون فوق الخوذة
1: وايش
2: يبيع صاحب المحل يبيعه فوق الدراجة بس مش عارف الان
0: في واحد عفوا من مناطق الشماليه كان ينشب خوذه طبعا حتى اجى مره المرور عندنا رقم سكيلو ما شاء الله يعني نظامي بعدين سالت عليه حادث قالوا لي بعدين قالوا لي لابس الخوذه هو جه في بالي طبعا هو جوا فقال واحد يعرفه هو فلان قال ايوه قال فكت عليه والله انه كور ارتم في الرصيف لما انكسرت الخوذه حتى هو حق الرجه يلس يوم ويومين كان في العنايه حق الرجه بس اما دماغه سليم داخل لا نزيف لا ضربه لا كذا مشان الموضوع ده يكون افضل موضوع الخوذه يعني بيحميك
2: قرارات السلامه
1: مهمه كان ما فيش خوذه يمكن وفاه لان في المخ كله هذا
0: ضربه في الراس خطيره نزيف داخل
1: نعم صحيح وهذا حماية مثل الحزام الأمان مثل الخودة. أتذكر ما بعض الحوادث يعني واحد ملقي الحزام الأمان 7 مرات تقلب السيارة وقام ما شاء الله.
0: وانا برضو في واحد برضو في خط هنا ساحل أنبح ونزلوا أصحابنا كان هذا الحادث من بلا فجأة قالوا جينا شفنا السيارة بعيد أكثر من 10 أو 15 قلبة خريرة برا قالوا جينا حصلناه معلق السيارة مقلوبة وهو معيب معلق ومسوك بالحزام حكينا منه نزلناه ويعني طلع انه بخير لو يعني كان مش فيه ممكن يطير من النافذة داخل يرطم بالة حادة لا سمح الله. يعني احنا ما بنقول انه بيحميك 100% لكنه هو من ضمن الوقاية
1: اكيد اكيد حتى لو 70% حياتك يعني خير.
0: ايوه بالضبط انك لما تقذف خارج السيارة ترتمي دائما السيارة ما تجي فيك يعني 90% من موضوع
1: وهي اشياء بسيطة اعتقد بس مش عارف الناس كيف يعني
0: بسيطة الله بسيطة
1: بس هذا خوذة ايش بت
0: نعم
1: والله الحزام انت جالس والكرسي ربط الحزام يعني مش عارف كيف البعض يتساهل في هذا
0: اقلها حتى في الخط الطويل لما يمشي اقلها يعني.
1: في الخط الطويل مثلا بين المديريات بين المحافظات نعم.
0: وهو لو بيعود نفسه حتى في الداخل هو بيتعود عليه طبعا
1: نعم صحيح
0: اذا انت ما تعودت صعب انك انت تلزمه في وقت تاني
1: صحيح وحتى في بعض الدول هناك الزام اعتقد
0: الزام ايوه
1: ربط الحزام
0: حتى في بعض
1: والخوذة يعني
0: في بعض السيارات في امريكا حديثة ما تشتغل الا بالحزام لما ندته هو يطلع كده دايرك يطلع عندك ما يشتغل لما
1: تربط الحزام
0: صراحة
1: تقني حديثة
0: ايوه شفتها مرة في موقع كده هنا
1: جميل جدا ونحن دائما نحث سايقين المركبات الدراجات النارية خصوصا الشباب الله يهديهم يعني تهور كثير فيها طبعا الدراجات النارية هي تقريبا الآن شباب طائشين استعراض أصوات زوزات برضه مزعجة في آخر ليل قلة دو قلة احترام
2: والله شوف يعني سيد محمد طبعا بالدراجات النارية طبعا نحن دائما في إدارة الأمن إدارة العامة طبعا مع المدير العام مع النواب المدير مع المساعدين نناقش هذا موضوع الدراجات النارية لأن أصبحت يعني ظاهرة كبيرة بالنسبة لنا وظاهرة أصبحت يوميا يعني حوادث الدراجات النارية أصبح يوميا يعاني منه إدارة المرور ويعاني منه مستشفى ابن سينا
1: نعم صحيح
2: يعني يوميا حوادث والحوادث المصيبة أنها حوادث شنيعة يعني وفاة يعني إعادة مستدامة يعني طول عمرك يعني والله شوفنا بالأمانة نحن دائما نتدارس هذا الموضوع أنه يكون حملة مثلا على الدراجات النارية أو حظر مشيها مثلا منتصف الليل أو من الساعة 9 ممنوع المشي يعني لا أبغى كل الشباب الانتباه والحذر والوعي بقيادة الدراجات انا اشوفهم طبعا نحن نستخدم الطريق دائما
1: صحيح
2: لما يمر السائق دراجة لا يلتفت يمين لا يلتفت يسار لا يقول للجولة مثلا حق صاحب السيارة دخل في الجولة او في مثلا صاحب دراجة دخل قبله حق الجولة لا الطريق كأنه ما حد يمشي لهم لحالهم في الطريق ما حد غيرهم يعني لا مواطن لا سيارة لا دراجة ثانية لا قاطرة يعني كأن الطريق هو هو طريق يملك الحالة
1: صحيح.
2: والله أقولك يعني بس الحمد لله يعني إن قدرة قادر يعني ولا نشوف أحيانا قدامنا يدخلك صاحب دراجة يعني يطلع الخط والله العظيم بسرعة يعني لا تصور لو أنا نمشي بنفس السرعة حقه بنتصادم إحنا يعني بس
1: أكيد.
2: الحمد لله أنه بده يكون مكتوب له أنه ما يعني
1: خصوصا العقال بعضهم يراعون
2: الاسم يعني أنا أبغى رسالة أبغى أوصل رسالة لكل الشباب عليهم الوعي بقيادة الدراجة اتباع قواعد المرور قواعد المرور مهمة الآن طبعا أصبح اليوم العلم متقدم بالجوال تدخل قواعد المرور بيعطيك إياها كلها إيش لك وإيش اللي عليك في سياقة الدراجة وفي سياقة السيارة يعني كل شيء موجود الآن الحمد لله في الجوال أنا ما أتمنى أن نحن نصير زي المحافظات اللي تم توقيف الدراجات فيها يعني في يوم من الأيام يعني هو طبعا سبب الحوادث كثرة الحوادث هو بيولج إلى هذا الشيء ونحن زي ما نقولك نحن في إدارة الأمن نتدارس هذا الموضوع ان احنا يعني صراحة ان الحوادث كثيرة والأنبالة كثيرة والسرعة كثيرة كل يوم تصبح دراجة نارية ومواطن يقول لك قدامه صاحب سيكل قبل اسبوع اشوف واحد في الفيسبوك يقول لك انا واقف في الخط واقف ما ادري صاحب سيكل وهو يطلع بسيارة. يعني أصبحت الدراجات النارية اليوم هي حديث الساعة.
1: نعم صحيح.
2: يعني هل هناك يعني لو رغم أن احنا والله يعني كثيرا من برامج توعية يعني من برامج التثقيف للمواطنين للطلبة، يعني أبغى أوجه رسالة لكل الشباب عليهم التقيد بقواعد المرور في سيارة الدراجة.
1: نعم.
2: لا يولدونا أو يولدوا للسلطة المحلية أن تتخذ إجراء يعني نحن ما في غنى عنه.
1: نعم.
2: ونحن طبعا نحن الدراجات النارية أنا خلقت في 81 وقد الدراجات هذه موجودة ما أدري من عام كم يعني.
1: نعم صحيح.
2: أهلاتنا بس كانوا في قيادة حكيمة في قيادة صحيحة ما يسوق إلا الشخص البالغ.
1: صحيح.
2: الآن تهور يعني بشكل لا يتصور.
1: نعم صحيح.
2: نعم. هذا يعني حبيت.
1: شكرا لك. طبعا القواعد وأداب المرور هي من أول كان يمكن فندم فيصل أن الدراجة النارية تعتبر مركبة ولازم يكون حتى رخصة قيادة وقبل يأخذ التراي وهكذا من ثم يسوق. لكن الآن معارض للدراجات مفتوحة من ما تقدر حتى يعني تضبط الكمية
4: صرناها بالنسبة للمعارض والمكاتب. نحن نتفاجأ بها. هي مفروض أنها من ضمن بالنسبة للسيارات عرضنا، أما المحلات حق الدراجات دكاكين أصبحت يعني
1: نعم.
4: يعني ماشي لها أي مواصفات يعني أنه بيكون مثلا معه حوش معه كده أصلا هي الدراجات في القانون ممنوع تصديرها ممنوع منعا في قرار خريب منعها ولا شيء قرار نزل ثاني مشان يتم تصديرها. طبعا عملية دخولها تكون في نوع من الاحتيال في دخولها يجيبونها على شكل قطع غيار مفككة وبعدين يجمعونها. نحن رفعنا من ضمن التوصيات حتى التوصية الأخيرة أنه عدم توريد المكينة مكينة الدراجة
1: ممنوع توريد
4: تتورد لأنه مش معقول بيجيب السيكل بلا مكينة. معناه نحن أكثر من خطاب في الموضوع أنه يتم الاحتيال ويتم للحد منها لأنها تتدفق.
1: صحيح دائما
4: نعم. تكون نحن عاقة علينا وتعب
1: أكيد
4: هذا هو واحد من الأسباب اللي هي موجودة. صحيح.
1: ومثل ما قلنا انتشرت بكثرة يعني دراجات، واحد قال روحت عمان طلعت بشوف دراجة ماشي.
4: صحيح.
1: لكن هنا ما شاء الله من كل
2: نتمنى في دول أوروبا موجودة الدراجات في الصين في إندونيسيا يا رجال شوف يعني بنقولك زي ما اللي لكنه ما تحصل حتى واحد
1: حتى ملتزمين
2: يعني حتى
4: الراكب كلهم الراكب يعطيه الخوذة
2: ملتزمين كلهم
4: لا لا
1: اثنين
4: لأنه اكثرهم يشتغلون بينين.
1: الوقت يدركنا وتقريبا بقيت دقيقتين كلمة أخيرة.
4: والله كلمة أخيرة نحن دائما نوجهها كنا في قناة حضرموت قبل كم يوم وجهنا نفس الكلمة أنه يعني الناس تكون كلها مصدر الأمن الأول.
1: صحيح.
4: في حالة أنه مشاهدة مثلا مخالفة أو حادث مروري إذا الاتصال عبر عمليات إدارة شرطة السير 194 أو إدارة عام الأمن والشرطة اللي هي 199 لازم الإنسان دائما ينكر الباطل.
1: صحيح.
4: إذا شاف مثلا أي شيء غلط هو يطرح المعلومة يعني تعتبر أنه ينهي عمل غلط أو ينهي منكر شافه مهم أنه لازم يبله. وتاني شيء نحن نحث الشباب وأولياء الأمور سايقين الدراجات أنهم الدراجات هذه وسيلة نقل متاحة في العالم كله متعارف فيها بس لها قواعد ولها أسس لازم نلتزم بها الوعي. صحيح. يكون أنه يرقم دراجته. ونحن دائما قلنا أن الدراجة يعني نقول لك أنه أكثر من 7 سنين نحن نقول أن الدراجة تعتبر مركبة
1: نعم.
4: وتحس الواحد يقول لك لا مقيمينها في المرور مشاة يعني نعم. تعبنا مثلا نحن عبر الإذاعة عبر صفحتنا عبر يعني مش عارفين كيف فصل الفكرة في يوم حوادث حصلت أدت للوفاة. وطبعا الإجراءات اللي نحن نتخذها عندنا لما أنت صاحب سيارة ترطم مثلا بسيكل معاك سخط نحن وحصلت عملية وفاة أو مثلا نزيف أو أنت لازم نحن وشي نوقفك عندنا نوقفك نحن مش إنك غلطان نوقفك من ناحية الإجراءات من ناحية الأمنية.
1: صحيح.
4: يعني من جميع النواحي وفي نحن النيابة نحن تابعين للنيابة مرور
1: مرور
4: نحن نطرح الشخص عندنا يعني نكمل الأقوال يسمونه يعني حبس احتياطي بعدين نرفع ملف ولا عند وكيل النيابة وكيل النيابة والمخول بعملية الإفراج ما الإفراج بعد تقرير الفني حق المرور ويوم يشوف وقت وقوفه يقول لك يا أخي
0: دالة معك سين. طيب هو بتقول له خلاص من هون نروح، كل من يصدم حد يعني بيروح بيطول، لازم في إجراءات.
1: نعم صحيح.
0: مرورية. هذا نعم. الفكرة اللي حبينا نوصلها. نعم.
1: تقريبا الوقت انتهى فندم علي.
2: أنا هم عم بنزيد على كلام المقدم فيصل. أتمنى من الأخوة المواطنين رباب الأسر أن يوعوا أبنائهم، خاصة نحن بنتكلم على قيادة الدراجات النارية لأنها الشائك الوحيد أمامنا نحن في إدارة الأمن وفي إدارة المرور. الوعي، نبغى كل سائق دراجة أن يوعي بأدوات السلامة وبإجراءات السلامة، أن يمشي في الشارع يتخذ الاحتياطات المرورية لسلامة نفسه.
1: نعم.
2: قبل سلامة الآخرين لسلامة نفسه.
1: نعم. شكرا مقدم علي سعيد عليان مدير إدارة التوجيه المعنوي.
2: نحن سعيدين طبعا، والله يعني الحديث كان في شوق وحتى الوقت معدلين فيه يعني.
1: نعم صحيح، مر بسرعة يعني. وأشكر المقدم فيصل علوي اليزيدي نائب المدير للشؤون الفنية وأيضا مدير الأسطاء الأهلي بشرطة السير. نلتقي إن شاء الله في ضيافة حضرمية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية، تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأحد بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا وفد السفارة الهولندية لدى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برئاسة نائب السفير الهولندي بارت فينيستا، وبمشاركة ممثلي منظمة الفاو والوفد المرافق من المختصين والشركات المحلية. وفي مستهل اللقاء الذي حضره وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني وممثل وزارتي الزراعة والمياه والمختصون من المكتب التنفيذي بالمحافظة، رحب عضو مجلس القيادة بالوفد مؤكدا عمق العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا، مشيدا بالمشاريع التي نفذت وتنفذ بدعم من الحكومة الهولندية عبر منظمة الفاو في مجالات التنمية والأمن الغذائي والمياه. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا. وعبر الخنبشي خلال لقائه أمس رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية المشرف على مركز نبض الحياة محمد باشعيب عن اعتزازه بما حققه المركز من نجاحات طبية وإنسانية. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني الحفل الختامي والفني لختام فعاليات أسبوع المرور، وذلك بحضور وكيل المحافظة لشؤون الأمن والدفاع صالح الأحمدي وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشخصية الاجتماعية. وخلال الحفل نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، معبرا عن سعادته بالجهود الهادفة التي تبذلها شرطة السير لتعزيز السلامة المرورية ونشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار سالم محروس ونفذ

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: ده رأيي يا أستاذ ربيع، أنت مش عايز تقول لي على العروسة ليه؟ هي سر؟
2: لا مش سر ولا حاجة.
1: طب ما تقول لي هي مين؟
2: هي فوقية. أنا عايز أقول لك، بدي يعني أقول لك ممكن تتجوزيني.
1: أنت كمان؟
2: أنا كمان إيه؟ اوعي انت اخرى يكون حد خاطبك.
1: لا انا قصدي اقول يعني ان دعمة، يعني
2: دعمة طلبت ايدك؟
1: ايه؟
2: لاخوها مثلا؟
1: لا مش قصدي.
2: امال معناها ايه انت كمان اللي قلتيها دي؟
1: يعني عايز تتجوزني عشان تخلي دعمة تغير؟
2: يا دعمة اتخطبت علشان تخلينا غير؟
1: لا طبعا.
2: خلاص اشمعنى انا؟
1: يعني انت
2: طلبي واحد وصريح، تتجوزيني؟
1: ما انا طول عمري وش في وشك وما كلمتنيش، اشمعنى ما فكرتش في الحكايه دي غير النهارده؟
2: مش النهارده فكرت فيها، من امبارح بالليل.
1: ياه كل الوقت ده؟
2: اصل انت عارفه يعني حكايه الولد طارق ابني، اصله خلاص هيقعد معايا على طول.
1: يعني عايز ده؟
2: لا لا لا مش كده، ارجوكي ما تفهمينيش غلط.
1: سوري يا استاذ ربيع ما اقدرش.
2: فوقيه ما ترفضيش على طول، جايز يعني ان طلبي ده فاجئك وانتي ما كنتيش بتفكري في الموضوع ده، لكن حاولي يعني اعتبري ان في بينا فترة خطوبة، جايز تشوفيني بشكل تاني وساعتها توافقي. قلت ايه؟
1: كلامك معقول لكن
2: مادام معقول يبقى ما فيش لكن. معقول يعني ممكن محتمل، بس الموضوع عايز تفكير وانا حديكي فرصة تفكري فيه.
3: ايه ربيع عايز يتجوزك؟
1: قال
3: وانت طبعا رفضتي.
1: الحقيقه يعني اصلا
3: يعني ايه وافقتي؟
1: بصراحه لسه متروحان.
3: طلعت روحك
1: ليه بس يا دعمه؟ ما انت كمان هتتجوزي
3: يا فوقيه. ده احنا دافنينه سوا بقى، نعمل العامله عشان ربيع يتجوزني، تيجي تقولي له انه هيتجوزك انت؟
1: ما هو اصلي بقى الحياه فرص يا دعمه.
3: يعني ايه بقى يا روح دعمه؟
1: انا وصلت للسن اللي لازم اتجوز فيها ويبقى ليا بيت يا دعمه.
3: لكن ربيع بيحبني.
1: يمكن نسي.
3: نسي ازاي؟ كل يوم بيبعت لي ورد
1: نزوه وتعدي.
3: عدى عليكي وعليه وبرزلتي بطاتكم سوا.
1: الله مفيش داعي تعمل الكلام، خلينا اصحاب احسن.
3: اصحاب اصحاب بعد اللي عملتيه ده؟ وعايزاني اصاحبك؟ حقيقي انك كدابه غشاشه زيه. روح اتجوزه ما يهمنيش، انا بس كنت عايزه الحكايه تتم عشان الولد المسكين، مش علشاني، عشان طارق الاكثر الاقل.
2: بقول ايه يا طارق؟
4: نعم يا بابا.
2: انت مبسوط من العيشة معايا هنا؟
4: طبعا يا بابا مبسوط قوي.
2: يعني مش ناقصك حاجة؟
4: ناقصني.
2: عارفها.
4: طب قول ايه هي؟
2: لا انا عايز اسمعها منك انت، ناقصك ايه؟
4: عايز عجلة.
2: عجلة؟
4: العب بيها قدام البيت بعد ما ارجع من المدرسة.
2: يا اخي ده انا افتكرتك هتقول حاجة تانية.
4: زي ايه؟
2: زي مثلا نفسك يبقى لك اصحاب، نفسك في حد مثلا معين يقعد معاك في البيت.
4: ما هو عم عرفان بيعدي عليا كل يوم.
2: لا يعني مش عمك عرفان.
4: بابا
2: ايه؟
4: يكونش قصدك تقولي انك عايز تتجوز؟
2: ايه يا ولد اللي دخل فكرة زي دي في دماغك؟
4: على العموم يا بابا انا طبعا موافق.
2: صحيح؟
4: اصلي بحب طنط طعمة قوي.
2: وايه اللي جاب سر الطعمة دلوقت؟
4: هو معقول تتجوز واحدة غيرها؟
2: وليه مش معقول؟
4: اصلها طيبة قوي وحنينة قوي وبتحكي لي حواديت جميلة خالص.
2: لا يا سيدي ما هياش طعمة.
4: يبقى ما ينفعش.
2: يا سلام، يعني هو اللي خلق طعمة ما خلقش غيرها؟
4: ما تزعلش يا بابا، خلاص اتجوز اللي تعجبك.
2: مش مسألة انها تعجبني، ما هو لازم تعجبك انت كمان وقبل مني. انا طبعا ما كانش عندي مانع اتجوز طعمة، لكن الظروف عكست معايا. يعني مش مهم، برضو فوقية مش بطالة يا طارق مش كده؟
4: فوقية؟
2: زميلتنا برضو في السيرك وبنت حلال، وانا متأكد انها هتحبك وهتحبها، بس على الله هي توافق.
4: يا سلام، هو معقول هترفضك؟
2: مش هترفضني، لكن بتفكر.
4: تفكر في ايه؟ ده انت اعظم واحد في الدنيا، ده انت بابا.
2: ما هو ده السبب انك بتقول كده، لكن يا ابني كل واحد له وجهة نظره، وعلى العموم يعني مش مهم، الستات كتير. ثم انا يعني مش عايز اتجوز علشان الجواز نفسه، لا ابدا، طعمة زي غيرها ويمكن غيرها احسن كمان. كل ما في الامر اني عايز اجيب لك انسانة تحبك وتشرف على تربيتك بس كده، لا اكثر لا اكثر.
5: طيب طيب ها طيب نشف وشه جاي اهو يا اخي. ايه ده؟
6: الورد بتاع كل يوم عشان الست تعمل
5: ايه؟ طيب يا سيدي متشكرين، مع السلامة.
6: هو كل يوم كده مفيش بقشيش.
5: الله انت بتتلمط كده ليه يا واد؟ ما تقول احسن ما اديك جزء لام على الصوت.
7: يا ساتر يا رب، بتزعق لمين من صباحية ربنا كده؟
5: الواد ده بتاع الورد.
7: وبتزعق له ليه؟ الورد؟
5: اه
7: هو برضه بعت ورد النهارده؟
5: اه المعجب المجهول يا ستي.
7: اما راجل رزيل صحيح.
5: لا مالكيش حق يا طعمه، راجل كل ذوق وبيبعت لك كل يوم صحبه ورد وفي الاخر تقول عليه رزل.
7: طبعا لازم اقول كده بعد اللي عمله.
5: هو مين
7: اللي بيبعت الورد؟
5: عمل ايه؟
7: مش عايز يتجوز فوقيه؟
5: فوقيه
7: زميلتي في السيرك.
5: مين اللي قال كده؟
7: هي.
5: مستحيل يكون ده حصل.
7: فوقيه مفيش حاجه تخليها تكذب عليا.
5: بس ده مش ممكن يا طعمه.
7: ليه لا؟ راجل غشاش غدار.
5: لا لا لا لا ما تقوليش عليه كده يا طعمه ابدا.
7: دلوقتي يا اخويا بتدافع عنه؟
5: انا متاكد ان صاحبتك دي كلامها مش صحيح.
7: لا صحيح.
5: انا بس عايز افهمك ان
7: مش عايز افهم حاجه. خلاص
5: خلاص
7: خلاص.
5: ايه بس يا فكري بيه اللي انت عملته ده؟
8: انا يا غزال في ايه؟ عملت ايه؟
5: ازاي بس تروح تخطب واحده تانيه غير طعمه؟
8: انا؟
5: ايوه وكمان زميلتها في السيرك.
8: هتجنني يا جدع، انت مين اللي قال الكلام ده؟
5: اللي قال لي طعمه نفسها. دي زعلانه بشكل.
8: ايه زعلانه؟
5: طبعا. الله، وده معناه انها كانت ابتدت تتعلق بيك.
8: صحيح يا غزال؟
5: طبعا صحيح. هو انت لو ما تهمهاش كانت زعلت؟
8: معاك حق، بس خلاص انا فهمت.
5: فهمت فهمت ايه؟
8: اكيد ده اتفاق بين زميلتها اللي في السيرك وبين الجدع اللي اسمه ربيع.
5: معقول معقول جدا، محتمل يكون شافنا معاها في السيرك حب يبعدك عنها، اتفق مع فوقية تقول لها الكلام ده عشان تزعل منك.
8: لكن انا مش هسكت لهم.
5: اه هتعمل ايه
8: بعدين؟ بعدين هتعرف.

0: سيداتي آنساتي سادتي، نقدم لكم رائعة الروائع، لعبة الفظائع، السكين الطائر، حيث يلقي البطل كعبورة 35 سكين حادة على مساعدته دون أن يصيبها سكين واحد. سيداتي سادتي، مع كعبورة والسكين الطائر.
1: اجهزوا بسرعة يا اخوانا، عايزين نخلص الليلة دي على خير. اهدا، انا مش عايز اي زحمة في الكواليس من فضلكم، مش عايز حد غريب يستنى هنا. سامعاني يا طرمة؟
2: ده مش غريب يا استاذ رجائي، ده الاستاذ عرفان خطيبي.
3: ايوه انا مع الست يا حضرة.
1: خطيبة؟
3: صحيح يا عرفان انت صاحبي، لكن الاستاذ رجائي بيتكلم صح، لازم تفضل برا.
2: الله، ده انا بقول لك خطيبي.
3: دي مسائل شخصيه، هنا شغل.
4: يعني ايه الشغل مسائل شخصيه؟
3: يعني اطلع استناها على الرصيف برا.
4: لا لا لا لا لا لا، سمع كلامه البايخ طمع.
2: سيبك منه.
3: ايه سيبك منه دي، وانا طرطور؟
1: خلاص وطي صوتكم يا حضرات، المسرح شغال. خلاص يا استاذ اتركها على جنب وخلصنا الموضوع انتهى.
4: إيه اللي اترك دي بقى؟
1: خلاص
3: بس، عيب عيب عيب عيب، ما يصحش كده. انا قصدي يعني ما كنتش عايز اجرحك عرفان، يعني
4: شكر يا اخوي، كتر خير.
3: طيب يا سيدي،
2: تعالى يا رفرف اقعد جنبي.
4: حاضر.
3: فوقية اهلا، انت جيتي؟
2: لسه واصلة حالا.
3: ده انا قاعد من الصبح مستنيك على نار.
2: عارف يا عرفان، من ساعة ما قمت من النوم وانا بفكر في الساعة اللي هقابلك فيها.
4: ربنا يكرمك يا اميرة يا جميلة، تعمل في حالة ده بس من زوج انت اميرة.
3: تصدق يا فوقية، طول الليل ما نمتش من كتر ما صورتك ما هي متخشبه قدام عينيا.
2: متخشبه؟ كلامك يا رفرف، كلامك مش زي ناس ما يعرفوش يقولوا كلمه حلوه.
3: انا بقول يا فوقيه اللي في قلبي، ما اعرفش ازوق الكلام، انا مش بوشين، ما قلتش لصاحبي حاجه واروح من وراه اعمل حاجه تانية.
4: استني بس هتعمل، استني، قصدك ايه من الكلام ده بقى يا ربيع؟
3: وانا جبت سيرتك؟
4: نعم اخويا، واضح قوي من كلامك انك بتقصدني.
3: هو انت قلت لي حاجه وعملت حاجه من ورا ظهري تبقى ند؟
2: لا لا لا، انا ما اسمحلكش تكلم خطيبي بالشكل ده.
3: اكلمه زي ما يعجبني وابطحه كمان.
2: يا سلام تبطحه، ده ايه الحكايه سالبه؟ طب لو شاطر وريني كده.
4: لا لا، يوريني ده ايه؟ ايه
3: وريني؟ صدقاني. طب اهو
4: نفوخي. تركي يا دنيا، دنيا تركي يا عبر
5: تركي. خميس وجمعه، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

الآن نبتدي معكم الفقرة الدينية، ونبدأها أولا بندمته على الصفا فرقة المسرة، بعد ذلك نقدم لكم من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل أذاني صلاة الظهر.

عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك.

0: الإنسان دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتى سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطرين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بجرش بعنوان الإتقان في العمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإتقان في العمل والعطاء عادة ما يكون دافعه بالنسبة للمسلم عندما يستشعر أنه في عبادة لله، ولذلك كثيرا ما نذكر ويذكر الكثير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. سبحان الله، المسلم عندما ينطلق وهو يستشعر أنه في عبادة قل أن يبخل بشيء من العطاء، وقل أن يبخل بشيء مما يستطيع أن يقدمه في ذلك العمل. لذلك سنقف إن شاء الله في هذه العجالة مع باب ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رياض الصالحين. هذا الأمر عندما يستشعره الإنسان وهو يزاول مهنة ما، أي مهنة، مهنة شريفة طيبة مباركة، عندما يستشعر أنه يخرج من بيته كل صباح لتحصيل مال من حلال وليسعى على أهله وأولاده وعلى نفسه، لو أن كل موظف وكل عامل استشعر في يومه وفي كل يوم أنه في محراب عبادة، وأنه في طاعة لله جل وعلا، وأنه في سباق إلى جنة الله بعد رحمته سبحانه وتعالى، كيف سيكون عطاؤه؟ وكيف سيكون إبداعه؟ وكيف سيكون إتقانه؟ إذا غابت هذه المفاهيم عند المسلم ضعفت هذه الجوانب، وضعف الإبداع والإتقان والصدق والبذل. ولذلك تجد أن الإسلام ربط هذا العمل برباط وثيق يدركه المسلم، وهو أنه يتقرب بهذا العمل وبهذه المهنة الشريفة التي يؤديها إلى الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. سبحان الله. إذن هذا الطعام الذي يحضره الإنسان عبارة عن لأهله ولذويه ولأرحامه الذي اشتراه من كسب عرقه ومن مهنة طيبة مباركة شريفة، هذا الطعام الذي يحضر إلى البيت والكساء والعطاء إنما هو إنفاق في سبيل الله، بل جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صور الإنفاق بين يدي المولى جل في علاه، أعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في سبيل الله، وأعظم من ذلك الدينار الذي أنفقه الإنسان في فك رقبة، وأعظم من ذلك الدينار الذي تصدق به الإنسان على مسكين. كل هذه العطايا وكل هذا الإنفاق وكل هذه الصور العظيمة أعظمها صورة من صور الإنفاق، وذلك الذي يحضره الرجل من كسب عرقه إلى بيته قوتا لأولاده، لباسا لمن هم تحت رعايته، إنها صورة من صور الإسلام العظيمة التي من خلالها يدرك المسلم أنه عندما يخرج في سويعات محدودة وفي أوقات معدودة إنما يتقرب بهذه الساعات وبهذه الدقائق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الطعام الذي يحضره وهذا الكساء الذي يوجده في بيته إنما هي من أعظم الإنفاق وصور الإنفاق بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال، هل نحن نستشعر مثل ذلك؟ عندما يستشعر الإنسان مثل ذلك لا شك أن عطاؤه سيكون في عمله أكثر إبداعا وأعظم عطاء ومراقبة لله سبحانه وتعالى. أيضا سيكون عطاؤه لأهله ولمن هم تحت رعايته بطيب نفس وبانشراح صدر، لأنه يعلم أنه يتقرب بهذا العطاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة العظيمة التي من خلالها نحن بحاجة، المستمع المتكلم والمستمع بحاجة، عندما ننطلق في كل يوم نعمر هذه الأرض المباركة وهذا الوطن الغالي، ننطلق ونحن نستشعر أننا في عبادة، وأن اليد العاملة إنما هي يد قريبة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر عن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. أعظم دينار ينفقه الرجل على عياله، على أهله، على ذويه، على من هم تحت رعايته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني أو بني؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وحديث آخر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من هذه الحديث ومن غيرها أيها المستمعون الأفاضل، أولا نستشعر بأن الموظف في وظيفته إنما هو في عبادة، العامل في عمله إنما هو في عبادة، الطبيب في عيادته إنما هو في عبادة، المزارع في مزرعته، المهندس في ورشته، كل إنسان، التاجر في تجارته، المدرس في مدرسته، كل إنسان يزاول مهنة لا بد أن يستشعر أنه في عبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يستشعر أنه يقف مصليا بين يدي المولى سبحانه وتعالى يحاول أن يخشع في صلاته فيكتب له على قدر ما خشع من صلاته من أجل بين يدي الله. وكذلك الموظف والمهني والعامل الذي يزاول مهنة الماء عندما يستشعر أنه في عبادة لله جل وعلا لا شك أنه سيستشعر أنه المطالب بالإتقان في عمله وبالإبداع في عمله وفي الصدق في مواعيده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المكلا تقدم ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ملفات ساخنة عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول. موضوع حلقتنا اليوم أعزائي يتحدث عن التحرش الجنسي وهروب الفتيات من منازلهم. طبعا سيكون معنا ضيفة حلقتنا الفندم انتصار الأسد، هي مديرة دائرة حماية الأسرة بالشرطة النسائية، سوف نتحدث معها عن هذا الموضوع.

0: طبعا بداية فندم انتصار، أنت تحدثتي قبل أن نبدأ الحلقة عن موضوع مهم جدا، وهو قيامكم بحملة مهمة جدا توعوية في المدارس وكذلك أيضا المتنزهات، تستهدف توعية الأهالي فيما يخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن التحرش الجنسي وهروب الفتيات من منازلهم. بداية أهلا ومرحبا بك معنا في برنامجنا، ونحن طبعا اليوم متواجدين معك في مكتبك هنا في دائرة حماية الأسرة. يا مرحبا فيك معنا، حدثين عن هذه الحملة، هي حملة توعوية نقيب انتصار.
1: نحن معنا خطة نحن بنسويها حق المدارس لما انها بيجزون بعد الامتحانات، وتعرفون يعني ان الكل يروح للمولات يغيرون التفكير حق ضغط المدارس والامتحانات عشان الأطفال يغيرون لهم جو.
0: نعم.
1: عشان كده نحن بنستغل الفرصة هذه، وان احنا بنخري حملة توعوية بنوعي الأمهات ينتبهون لأبنائهم.
0: نعم.
1: من التحرش الجنسي، من تعليم السياكل، الدرجات هذه اللي هي مثلا ابنش يمشي مع طفل اكبر منه سنا يعني عمره 10 سنين يماشي ولد شاب عمره 19 20، يعني غلط.
0: صحيح.
1: هذا غلط كبير لما انت تسمحين لابنش يمشي مع هذا. طيب انت هل انت عارفه ايش هذا حياته كيف هي ماشيه؟ هل عليه سوابق؟ ماشي عليه سوابق يعني تسمحين وتطمنين ان ابنش يمشي مع ولد اكبر منه؟ يعني لازم ننتبهين لابنش لا يمشي مع ولد شاب، وانتبهي من تعليم السياكل، بروح مع فلان بطلع في السيكل بودينا هنا، هذه اللي يؤدي للتحرشات جنسيه، وراحوا الاطفال ضحايا سبب وعي الامهات، يعني ما يوعون ابنائهم انتبه هذا شوفوا غلط، ده غلط، لا تمشي ولاد اكبر منك، لا تخليه يلمسك، لا تخليه يقرب منك، يعني اقل وعوا ابنائكم بس.
0: نعم.
1: يعني ساعدوا معانا ونحن نساعد لكم ولأجلكم، نحن بنخلي توعية علشان أبنائكم، هم أبنائنا، نحن نعتبرهم أبنائنا، نحن ما نرضى أن الطفل يتعرض للتحرش أو يتعرض للاغتصاب. الطفل بغى بيتعلم سيكل فرحان بتعليم السيكل، لما يكون واحد يلمسه بيسقط عشان يتعلم السيكل، خلونا نتعلم السيكل عشان أمي بتشتري لي سيكل ولا أبوي بيشتري لي سيكل، في النهاية هو الضحية، ضحية السيكل. يعني نتمنى من كل ام واب ينتبه لاطفاله، اذا انت ترضى لابنك انه يتعلم سيكل انت علمه، لا تخلي حد غريب يعلمه او حد اخوه ابن عمه حيكون قريب من الاسره. والشيء الثاني البنات، بنات عذارى، بنات من 14 لفوق، يعني بنات مراهقه، انتبهوا لهم من الجوالات، جوالات لين اخر الليل، اقلها 9، ما اذا انت سمحتي لبنتش الجوال تعطين هي 9 8 خلاص صلي عشاء وتعشي ونمي الله يستر عليش، لا تعطون البنات، انت نايمة يا الام والبنت تبيت سهرانة طول الليل على الجوال وتصبح صبح ما حد داخل بيتها. ايش سبب؟ سبب المراسلات والعشق الممنوع اللي هم يدخلون لهم عيال ابليس من داخل الجوال، يعطونها الحنان، يعطونهم الفراغات اللي انت ما اعطيتيها بنتش، هي البنت تحصل عند واحد تاني يراسلها بالمراسلات، يعني يلعب بعقلها، ينحس عقلها.
0: نعم.
1: خلاص هي تطمن لك انها تشوفه ملاك احسن من الام والاب، انها حصلت فراغ من الاهل، يعني انت ام احيانا ما تنهي لبنتش في شغلش في بيتش في يعني حاجات تقضينها، البنت جالسه في البيت مثلا لحالها، او برضه الصديقات انتبه من صديقات السوء.
0: نعم.
1: الصديقه لما هي اكثر وقتها، يعني البنت لما بتجي عند صاحبتها خليها ساعه بالكثير جالسة عند، والله يفتح لش.
0: نعم.
1: لا تهلش.
0: نعم.
1: لكن لما تحسين ان هذه صديقتها جالسة 24 ساعة جالسة باليوم كامل نص اليوم كامل هي جالسة عند بنت شش، يعني اقلها شكي من اهلها، ليش اهلها ما يسألون منها؟ ليش جالسة لما هذا الوقت؟ انتبه لبناتك يا اخواتي،
0: يمكن تقول لك صاحبتها مسكينك ما اختها،
1: تفرق عن اختي، اختي عندي في البيت.
0: صح.
1: لكن هذه صديقتي اختي ما قال، يعني بالاسلام كلنا اخوان، لكن لها أهل، لها ناسها، تجيب وقتها تروح بيتها.
0: نعم. فيما يخص التحرش في الدراجات النارية التي تعرض لها الأطفال أو الشباب الصغار المراهقين من قبل يعني شباب أكبر منهم أو ربما حتى رجال، أتتكم فندم يعني قضايا في هذا الموضوع، شكاوى من قبل أهالي هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون أو هؤلاء المراهقين الذين يريدون أن يتعلمون السياق على الدراجات النارية؟
1: المشاكل والقضايا التي أكيد إحنا ما نخرج لا عن عبر قضايا وبلاغات تجينا، بلاغات احنا شفنا احنا اكثر البلاغات شيء ونخرج نوعي عليها من كثر البلاغات اللي تجينا، احنا بنكون نسوي توعيه اقلها الناس توعى شوي وتخوف القضايا. هذا الاطفال او الجوالات في اطفال يسمع على النت يدخلون في حاجات وسخه اطفال يعني عمر 10 سنين 11 سنه 12 سنه ولا تحت، تحصلهم يدخلون في حاجات لا ترضى الله ويدخلون فيها، وتبدا بعدين هي من هال المعامل الجنسية التحرش من عبر ما يشوفون عبر الجوال. يعني هم صحاب مثلا 10-5 صحاب كل واحد يطبق في صاحبه بسبب اللي يشوفون.
0: مع الأسف الشديد هذا شيء موجود في مجتمعنا ولكن الأهل وكأنهم غافلين عن هذا الأمر.
1: الأهل غافلين جدا لأنه يوم ما يتوقع أن ابنه بيدخل هذه المقاطع بيشوفها، ما يتوقع اتجاه العمياء. أنت يعني أعطي ابني اشتقى وانت ما تتابعين وراه ما تراقبين وايش يصلح حجه، يعني اقل ان ابني لما بيتغير لهذا الشيء بحسبه لكن ما مش عارف يعني احترامي

0: اول شهر ثاني شهر البنت تبدا تتغير، جسمها يتغير،
1: صح،
0: تسمن، ضحكتها تتغير، نفسيتها في الاكل، طبيعتها مع اهلها، مع يعني كل شيء يتغير فيها. مش معقول انت ما حسيت على بنتش هذه كل شيء. لما توصل المستشفى يقول بنتش حامل، فحصها حامل، تنصدمي. احيانا عند الولاده تنصدمي،
1: بعد ذلك تاتي وتشتكي الام لديكم،
0: تشتكي ان بنتها حامل، يضحك عليها. حتى لو هو اللي الجاني اللي مارس معها هذا الشيء ينكرها، لان البنت وين بعد 9 شهور 10 شهور والله ذي ما يعرفها.
1: ربما سيقول يمكن حامل من احد ثاني،
0: يقولون في قضاء يقولون انا ما مني. احيانا البنت تكون معاها مثلا ادله زي صور صورت، واحيانا تكون ما عندها اي شيء يثبت على هذا الشخص، لا عندها اي شيء، لا صور لا اسمه ولا بياناته، ما عرفته كذا على الله مصاحبته او عشقته على كذا، يعني ما عارفه حتى عنه اي شيء.
1: واصبحت هي فندم ضحيه، ولكن كيف ممكن انهم يثبتون يعني انه هذا الابن ابنه ام لا؟ يعني هل هناك محاوله اثبات ايضا انه هل هو ابنه ام لا من قبل مثلا المحكمه او فحص الدي ان اي؟
0: هما اعتقد انه اكثر شيء عندنا هنا انه الدي ان اي، هذا الفحص هذا بس اكثر شيء، يعني نحاول ان احنا نطلع اقلها انه رقمه اللي تتواصل معه، نحاول نجيبه عبر الرقم، يعني ندخل فيه. نحن معانا الابتزاز الالكتروني، عندنا ما شاء الله اجهزه، يعني نطلعون الاسم حقه عبر اضعف الايمان عبر الرقم.
1: نعم،
0: نحاول انها نسوي له كمين مثل انها تتواصل معه، تخلي يجي هو اصلا بعد ما يعرف انها حامل يقطعها قبل خاص يحضرها، يقطعها ما عاد يتواصل معها.
1: نعم،
0: لكن نحاول انها توصف ان احنا مثل المكاين اللي راحت فيها، المكان اللي هويها تتقابل فين، يعني نحاول بقدر ما نستطيع نحن ان احنا نساعدها ونجمعهم.
1: هل تلجؤون مثلا الى كاميرات مراقبه ام انه مع الاسف الشديد لا توجد كاميرات مراقبه؟
0: في بعض الاماكن تكون في كاميرات وبعض ما في، يعني كاميرات احيانا مثلا بالليل ماشي اماكن يروحون اماكن كلها سرقه ما حد داري بها،
1: لا احد يعلم فعلا. حدثين عن ابرز القضايا فندم التي وصلتكم في موضوع التحرش الجنسي بالنسبه لهؤلاء الاطفال الذين يريدون ان يتعلمون السياق للدراجات الناريه، والاشخاص الذين يعلمونهم يتحرشون بهم، يعني حدثين عن ابرز القضايا التي لا زالت الى الان عالقه في ذاكرتك. طبعا هي قضايا كثير، ولكن اذكري لنا قضيه قضيتين منها.
0: هذه القضايا اللي يتحرشون فيها الاطفال، هذه اللي هي بسبب التعليم السياكل، يعني في واحد هو يجيب السياكل للاطفال، يعني يشتري سياكل بتعلمك يروح معه. في مره قضيه جتنا، يعني في طفل عمره يمكن من 10 لل 11 سنه، وبدا واحد جارهم او شيء يعلمه السياكل، السياكل يعلمه، يعني بدا فتره كذا يعلمه عشان زاد يوثق فيه انه بيعلمه السياكل. اخر شيء قال لهم شيء له طريق طويل، يعني خرجوا برا المكلة، يعني الخط حق خلف او شيء كذا مش هو هي، قال بس بدا انه بيتحرش به بس بطريقه فنيه كذا. الولد حس ان الحركه ما هي طبيعيه، وانه في شيء ما هو طبيعي، مشان معاه هو لاشع صاحب السياكل في الولاد، يعني التفت الولاد لا عنده يقول له مشي طول طول مش الولاد، بس الولاد قاعد كي قال له خلاص بنرجع دحين، امي وصتنا، ذكرت ان امي وصتنا بعدين بعد الغداء بنمشي بنروح لهم. قال له يعني لا قال لك الحركه دي حركه وسخه كذا لقاها له. قال له خلاص رجعنا. لا لا عنا احنا بنمشي. قال لا لا رجعنا خلاص بروح بجيب صاحب امي بعدين بنرجع. رجعه قال خلاص شفنا احنا العصر بنخري. قال لا ايوه تمام بنخري العصر. الولد راح قال امه كلام ده انه سوى كذا وسوى، جات بلغت لنا وجبناه جلسنا مع الطفل ده. هل من قبل مسك الرجال ده يعني؟ قال لا كان يعلمنا السياكل وناري، بس لما قال طلعنا يعني خرجنا برا المكلة عرفت انه شكات فيه، وهو يعني الحركه اللي لقاها فيها في الولاد ما حلو. قالوا لو ان انا بقاوره او شيء بعدين بيجي لي بالقوه. انا استخدمت عقلي وقلت له خلاص امي وصلتنا، وده يعني حسيت ان الولاد ما شاء الله عليه ناضج ويعرف يتصرف.
1: نعم، وايضا هناك نقطه معينه ايضا فندم انتصار، والتي هي دور الاهل، يعني تلاحظين انه الابن ذهب وحكى لامه القصه، ربما اشخاص اخرين غير متعودين، وهنا ايضا يكمن دور الاسره في انها او دور الوالدين، يعني انهم لازم يا ابنائي تحكون لنا. لازم يعني نحن عشان نساعدكم في حل مشاكلكم.
0: هو احيانا الاهل يكونوا يعني يعطون عيالهم توعيات، اذا احد مثلا قرب مش يكلموا تعال قول لي ايش اللي بيصير ايش ده، لكن بعض الاطفال يقول لك لا بروح بقول

0: ابوه بيضربنا، بكلم امي بتضربنا، يعني يضطر انه يسكت لانه لو سكت بيكررها له ثاني مره وثالث مره وهو ساكت. يجي لا خلاص قد الاولاد قد الاثنين، شافوا الولاد طبعه ما هو ريض وضعه ما يقدر يجلس، هيك ساعه يمسك تمسكر ايش فيك ايش ده، يقول لها بعدين فعل واحد اثنين ثلاثه.
1: والله يقولون اهلنا اهل المكل الفاس في الراس ما يفيد
0: ما ينفع. وفي مره برضه قضيه حق تحرش صاحب، يعني بنت تروح لين صاحب الصيد، بنت صغيرة تروح لين صاحب الصيد ويوصونا اهلها الظهر وده.
1: نعم.
0: وبدا يعني انه يسوي لها الحركه حق التحرش وده، لكن برضه نفس الحكايه البنت راحت وكلمت امها انه صاحب الصيد كان رواني حاجه وشي كده، وجاوا لعنده بلغوا، وهو كر انها ما جات البنت عنده، لكن في كاميرات وده
1: عرفنا
0: ان البنت دخلت عنده في نفس الوقت وده، اخذنا حقهم. لكن اتمنى يعني نصيحه لكل اهل انهم ينتبهوا لاولادهم ينتبهوا لبناتهم، اهم شيء تعلمت هذه السياكل الابناء ظهر النهار، انت نايمه في بيتك وتفكي الاطفال في الشارع الظهر بقى صبوه ما حد بيشوفهم، لا تخرجون اطفالكم في الظهر، لا تخرجون اطفالكم بعد العشاء، يعني حاولوا انكم تحتون اولادكم داخل بيتكم يلعبون عندكم داخل، او حتى انهم مزعجين عادي صابروهم صابروهم، ولا يتعرضون للتحرش ولا يتعرضون للاغتصابات. هذا سبب الخلوة لما انتم تخلونهم في جو ما تسألون على اطفالكم فين،
1: حتى يسهرون خارج المنزل
0: برا ضم ساعة واحد بالليل 12 واطفال برا الشارع، ليش ليش وين دورك يا اب وين دورك يا ام لهذا الطفل اللي انت تعبتي فيه خرجتيه، يعني يجي واحد من الشارع يحصل طفل يلعبه بهذه الدرجة، او بنات صغار يهربا من بيوتهن سبب الضغط النفسي داخل البيت، او سبب التحرش الجنسي، او سبب الاتصالات والرسائل الغير شرعيه، يعني تسمحوا لبناتكم لهذه الدرجه. بنت معها جوال تراسل صاحباتها خلاص تسع شيل الجوال وراقبي ايش كانت تسوي.
1: نعم
0: تراسلت من احيانا في برامج مخفيه يعني امي عارفه هذه تشوفها قدامها دخلت ماشي، فك الشاشة وسع الشاشة شوفي البرامج المخفية اللي معاها اللي تراسل من، يعني لا تعطون أبنائكم التقى الزايدة.
1: يمكن هي تشوف إنه بنتها فتقول أمي مش واثقة فيها تفتش جوالي
0: من غير حتى ما تدرى، مش لازم تفتشين قدامها خلاص حطي الجوال نام شيل الجوال.
1: كلمة السر في الجوال،
0: كلمة السر لا تخليه بنتك تسوي أي شيء رمز، خلي جوال مفتوح جوال بدون رمز، حياتي انتي تقدرين دخلين البرامج دخلين ايش تراسل وتشو، مو عيب مش عيب، انتي تحافظ انتي كده حافظتي على بنتش حافظتي على شرفش وشرف بنتش، يعني لما انتي سكتي لا خاف انتي تخاف تزعل مني تزعل، ولا تجيب السمعة ولا تبهدل بنفسها وتضحي بنفسها علشان شخص ما يسوى. نتمنى انكم تحافظون على ابناتكم، نتمنى انكم تحافظون على ابنائكم، نتمنى انكم تحافظون على اسركم.
1: نعم
0: وهذا ان شاء الله انها تكون يعني مسموعه من اخت ومن ام ومن زوجه للمجتمع ولابنائنا.

0: طبعا الحوار جدا يعني شيق معاك فندم, ونشكرك جدا. طبعا لازال معانا حديث في هذا الموضوع بإذن الله تعالى تكون لنا حلقات أخرى نتحدث فيها بالتفصيل. نشكرك جدا لاستضافتنا طبعا في مكتبك هنا في إدارة حماية الأسرة, وبإذن الله تعالى تكون لنا لقاءات أخرى زي ما قلت لك. الله يحفظك.
1: شكرا لكم على استضافتكم لنا ومجهودكم اللي جيتوا بها للنداء. وطبعا نحن نشكر قيادتنا الممثلة بالأمين عبد العزيز الجابري يعني اللي واقفوا معانا وساعدوا نحن في هذه الإجراءات اللي نحن نسويها, يعني عبر مساعدتهم هم ووقوفهم معنا لهذا الشيء ودعمهم المبذول.
0: الله يحفظك يا رب. إذن مستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المهمة جدا. كنت معكم في الإعداد والتقديم أيا محمد, وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر. حتى الملتقى الأسبوع القادم في موضوع مهم جديد, انتظرونا. إلى اللقاء.

ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

0: عزيزي الأب عزيزتي الأم. الحصبة مرض سريع الانتشار، وأدى انتشاره في الثلاثة الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع حالات الإصابة، وتسبب في وفاة العديد من الأطفال. طفل واحد مصاب بالمرض يعني تعرض 9 أطفال آخرين للإصابة بهذا المرض أيضا. اللقاح هو الحل الوحيد لوقف انتشار وتفشي هذا المرض وإنقاذ الأرواح الغالية للأطفال. فاحرصوا على تطعيم أطفالكم للوقاية من مخاطر هذا المرض، سواء في إطار التحصين الروتيني أو في إطار الحملات الوطنية، حفاظا على حياتهم وصحتهم. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل.
1: عزيزي الأب عزيزتي الأم، انتشار مرضي الحصبة وشلل الأطفال في الفترات الأخيرة وحدوث العديد من الوفيات والإصابات سببه امتناع بعض الآباء والأمهات عن تحصين أطفالهم وانجرارهم نحو الشائعات والمعلومات المضللة التي يروجها أعداء الحياة. فاحرصوا على تطعيم أطفالكم حفاظا على حياتهم وصحتهم. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

بين بحر وجبل، وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة، وبيوت مطلية بيضاء. هي المكلا بحر وثغر حضرموت العطاء.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية عمر

0: بدايات من سجل تاريخ المكلا. أعزائي المستمعون، يحفل سجل تاريخ المكلا بالعديد من القصص والحكايات على مر التاريخ للتدلل على نمط الحياة في العصور الماضية، ويعكس ملامح المدينة وما يعتمل فيها من أحداث وأنشطة وغيرها. وفي هذه الفقرة سنتعرف على حكاية الهاشمية. وتقع الهاشمية في قلب مدينة المكلا القديمة، وهي ساحة تقليدية زينت بجابيات لمياه السيول، وهي مزخرفة بنقشات البناء التقليدي وطابع بيوت المكلا القديمة، وكان يطلق عليها مدارة اليمن لما شهدته في الزمن من ألعاب شعبية لمدارة الشبواني لما شهدته في الزمن من ألعاب شعبية لمدارة الشبواني الشهيرة التي دارت في حي الحارة، والتي يتبارى فيها أشهر الشعراء، والتي شهدت مساجلات عديدة بين الشعراء الأوائل مثل الشاعر سعيد فرج بحريز وسالم صير، الشاعر بكير والحباني وبوس راجين وناجي بن علي الحاج وآخرين. وكانت الهاشمية معلم جذب لأنظار الزائرين للمكلا. وقد ورد في كتاب الباحث البريطاني سير جنت الذي زار المكلا في عام 1947 ميلادي أن الهاشمية في المكلا أشبه في نقوشها وزخارفها بميدان بيكاديلي في لندن، من حيث التصميم والتشابه في الأدوار الاجتماعية التي يؤديها هاتين الساحتين في ذلك الزمن. ويقدر عمر الساحة المعروفة بالهاشمية بنحو أكثر من قرن من الزمان. وهدمت جابية الهاشمية عدة مرات إلى أن استقرت أخيرا بمجسم يعبر عن جزء من تاريخ المدينة، وهو عبارة عن دلة القهوة التي اشتهرت بها المكلا وكل مناطق حضرموت.
1: في

من أبرز معالم المكلا بسطة الخام. تعتبر بسطة الخامر جزء من المكلا وتاريخها ومعالمها، وقد تم تأسيس هذه البسطة عام 1938 ميلادي، ومؤسسها هو محمد سالم الخامر، وهي من أشهر وأقدم البساط في المكلا، وموقعها أمام مسجد عمر. وشهدت هذه البسطة العديد من الأحداث على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت سقوط دول وحكام والكثير من التحولات، إلا أنها ظلت صامدة لتكون شاهدا على التاريخ ودورته. وأمام هذه البسطة مر العديد من المواكب السلطانية والسيارات والعسكر والزوامد، ومن أمامها أيضا خرجت المظاهرات ضد الاحتلال البريطاني من أجل الاستقلال. وأكثر ما يميز هذه البسطة أنها كانت تقوم بدور اجتماعي كبير ودور إنساني في التواصل. فعند بسطة الخامر كانت الرسائل والهدايا والأنباء الشعبية، فهذا شخص له أمانة في بسطة الخامر، وآخر له هدية، وآخر له موعد عند بسطة الخامر، وهكذا أصبحت بسطة الخامر ملء السمع والبصر. وكانت بسطة الخامر بسطة صغيرة اشتهرت ببيع التامبول والتمباك الغالي والدخان.

وصورة اليوم التقطها الرحال الألماني هانز هولي غيتز، حيث وصف المكلا بالمدينة البيضاء التي تأسر القلوب، وسماها الرحال الألماني بالمدينة البيضاء، وذلك لأن بيوتها كانت تطلى باللون الأبيض أي بالنورة وبالفصحى الجير الأبيض. والمكلا تطل على بحر العرب والذي ساعد في صلتها بالعالم الخارجي ومكنها من الاتصال بالعالم، مما أدى إلى ارتباطها بعلاقات تجارية وتاريخية مع الحضارة الهندية وحضارات كثيرة من دول آسيا.

0: وسنتعرف في هذه الحلقة على منطقة من مناطق المكلا، وهي منطقة خلف. وخلف هي المنطقة التي تقع خلف المكلا القديمة، وهذا هو سبب تسميتها، وهي منطقة كبيرة جدا وتحتوي على العديد من الأماكن السياحية والترفيهية والصناعية والسكنية. ويقع في منطقة خلف ميناء المكلا، كما يوجد فيها منطقة صناعية صغيرة تحتوي على شركات النفط ومصنع الغوازي لتعليب الأسماك، كما يوجد بها بعض المتنزهات والشاليهات والملاهي والفنادق.
1: واجهت

زاد الحب عندي والشغف عنك اسأل كل شيء حتى الشباب كل خلاف وعنك

وعلم اليوم هو الكابتن طاهر حاج بسعد. ولد الكابتن الخلوق طاهر حاج بسعد في المكلا عام 1956 ميلادي، وبدأت اهتماماته الرياضية في سن مبكرة، وما أسرع ما فرضت موهبته الرياضية نفسها على الساحة الرياضية على مستوى اليمن. وكانت بداية الانطلاق للكابتن طاهر حاج بسعد في الفرق الشعبية بالحي الذي شهد ولادته، وذلك من خلال فريقه الأول، ليبدأ بعد ذلك مشواره الرياضي المشرق مع نجوم الكرة. وعند التحاقه بنادي المكلا الرياضي كشف عن مهاراته الرياضية التي لفتت أنظار الجميع، لدرجة أنه استدعي لينضم إلى المنتخب الوطني ليشارك في تصفيات آسيا للناشئين في دولة النيبال في عام 1981. ولعب الكابتن طاهر باقتدار وفرض نجومية كبيرة، وسجل في المحافل الرياضية حضورا رائعا، وأصبح الكابتن طاهر بسعد صخرة الدفاع ونجم فريق نادي المكلا والمنتخبات الوطنية، ونجم نجوم الكرة الحضرمية واليمنية في العصر الذهبي. وفي 25 من نوفمبر 2003 رحل عن دنيانا اللاعب القدير طاهر حاج بسعد، ولكنه لا زال حيا في ذاكرة كل الرياضيين والمشاهدين الذين استمتعوا بموهبته الرياضية وأخلاقه الحميدة.

وسنتحدث اليوم عن نقشة الحناء المكلاوي. كان ولا يزال الحناء منتشر في العديد من بلدان العالم كزينة منذ القدم ولأغراض أخرى. ومن المعروف أن نبات الحناء يزرع في البلاد الحارة وشجرته تعمر لسنة أو أكثر. وتشتهر حضرموت بزراعة أجود الأنواع مثل الحن الغيلي والحن السيئوني وغيرها. وفي المكلا تتزين النساء بالحنة في العديد من المناسبات كالزواج والأعياد والطهور من النفاس. وبرزت نقشة الحناء المكلاوي نسبة إلى المكلا، وهي نقشة خاصة بنساء المكلا، وقديما كانت تسمى الفحقة، وكانت خاصة بالعروس. وتتميز الحنة المكلاوي بالبساطة.

أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. قائد المنطقة العسكرية الثانية يعزي في وفاة الشيخ صالح بن عوض باقطمي ويشيد بمناقبه الوطنية والاجتماعية. التوجيه المعنوي بلواء بارشيد ينظم محاضرة توجيهية بعنوان الأمانة في العمل العسكري والحفاظ على ممتلكات الدولة لمنتسبي الدورة التنشيطية التابعة للواء. لواء الريان يعزز الوعي العسكري لمنتسبيه بمحاضرة توجيهية حول أسباب وأهمية الثبات في المهام. ومن الإيجاز إلى التفاصيل.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني وكافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية من قادة وضباط وضباط صف وأفراد بخالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى. العقيد سعيد علي منيف مقيزح رئيس شعبة الرعاية الاجتماعية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية سابقا، كما يتقدمون بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أخويه حسين وعامر وإلى كافة أفراد أسرته وأهله وذويه ومشاركتهم أحزانهم بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يخلف عليهم خيرا، إنه سميع مجيب وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعث قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني برقية عزاء ومواساة إلى الأخ فهد بن صالح باقطمي، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله والده الشيخ صالح بن عوض بن يزيد باقطمي الذي وافته المنية في مدينة المكلا بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الاجتماعي وخدمة المجتمع. وأعرب اللواء اليميني في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيد وإخوانه وكافة آل باقطمي وذويهم ومحبيهم وإلى قبائل نعمان عامة، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأشاد قائد المنطقة العسكرية الثانية بمناقب الفقيد الراحل مؤكدا أنه كان من الشخصيات الاجتماعية البارزة التي عرفت بالحكمة والوجاهة وبأدوارها الوطنية الفاعلة، لا سيما في إصلاح ذات البين وتعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب إسهاماته الخيرة في دعم المبادرات المجتمعية ومشاريع الخير. وأكد اللواء اليميني أن رحيل الشيخ صالح باقطمي يمثل خسارة كبيرة للوطن لما كان يتمتع به من مكانة رفيعة وتأثير إيجابي واسع، خصوصا في أوساط قبائل نعمان ومحافظتي شبوة وحضرموت واليمن بشكل عام، مشيرا إلى أن إرثه الاجتماعي والإنساني سيظل حاضرا في ذاكرة المجتمع وأعماله النبيلة ستبقى شاهدا على مسيرته الحافلة بالعطاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نظم مكتب التوجيه المعنوي بلواء بارشيد التابع للمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا محاضرة توجيهية نوعية بعنوان الأمانة في العمل العسكري والحفاظ على ممتلكات الدولة، استهدفت منتسبي الدورة التنشيطية المقامة باللواء ضمن إطار الجهود المستمرة الرامية إلى ترسيخ قيم الانضباط العسكري وتعزيز مبادئ النزاهة والوعي الوطني والأخلاقي في أوساط منتسبي اللواء. وألقى المحاضرة محاضر التوجيه المعنوي باللواء المساعد ناصر أحمد قحيز الذي أكد في مستهل حديثه أن الأمانة تعد من أعظم القيم التي يجب أن يتحلى بها العسكري باعتبارها أساسا في بناء شخصية الجندي الصادق والمسؤول، مشيرا إلى أن الحفاظ على ممتلكات الدولة وصون المال العام يمثل واجبا دينيا ووطنيا وأخلاقيا لا يقبل التهاون أو التفريط. وأوضح المحاضر أن العسكري الحقيقي هو من يؤدي واجبه بإخلاص وتجرد ويحافظ على حقوق المواطنين ومقدرات الوطن، مستشهدا بقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مبينا أن الأمانة ليست مجرد شعارات أو أقوال وإنما سلوك عملي ينعكس في الميدان وفي مختلف التصرفات اليومية للعسكري. كما تطرق إلى ما شهدته محافظة حضرموت خلال الفترات الماضية من بعض أعمال النهب والسرقة والعبث بالممتلكات العامة والخاصة
مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تسيء للمجتمع وتتنافى مع القيم الدينية والوطنية والأخلاقية وتشوه صورة المسؤولية والانضباط. وشدد على أن الواجب الوطني يحتم على كل عسكري شريف الوقوف بحزم أمام أي اعتداء على المال العام أو ممتلكات المواطنين والعمل على حماية الحقوق والمساهمة في استعادتها مهما كان حجمها، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بالتقادم وأن الإنسان مسؤول أمام الله عن كل تصرف يقوم به. وأشار المحاضر إلى أن الإسلام أولى الأمانة أهمية عظيمة، مستشهدا بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، موضحا أن الإنسان سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وأن الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وأكد أن العسكري يجب أن يكون قدوة حسنة في الأخلاق والانضباط والنزاهة، وأن يسهم في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها أو التستر على المتجاوزين، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وأضاف أن حضرموت اليوم بحاجة إلى رجال مخلصين يمتلكون ضمائر حية وروحا وطنية صادقة، يعملون على حماية الممتلكات العامة وتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم الشرف العسكري والنزاهة بعيدا عن الفساد والرشوة والتعدي على حقوق الآخرين. وفي ختام المحاضرة جدد المحاضر التأكيد على أن الأمانة والحفاظ على ممتلكات الدولة يمثلان واجبا دينيا ووطنيا عظيما، وأن الجندي الواعي هو من يؤدي مهامه بإخلاص ويحافظ على حقوق الناس ومقدرات الوطن بكل تفان ومسؤولية. واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش والاستفسارات أمام الحاضرين، حيث جرى الاستماع إلى مداخلاتهم والإجابة عنها بكل وضوح، بما يعزز من مستوى الوعي والفهم لدى منتسبي السرية حول أهمية الأمانة وصون الممتلكات العامة.

نظم مكتب التوجيه المعنوي بلواء الريان التابع للمنطقة العسكرية الثانية بمعسكر قيادة اللواء في المكلا محاضرة توجيهية نوعية بعنوان أسباب وأهمية الثبات في المهام بحضور القائد اللواء العميد الركن خالد أحمد التميمي، واستهدف الضباط وضباط صف وجنود اللواء إلى جانب منتسبي الدورة التنشيطية الأولى في خطوة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الانضباط العسكري وتعزيز روح المسؤولية لدى منتسبي اللواء. وألقى المحاضرة المساعد أول لطفي بالعلى من مكتب التوجيه المعنوي بلواء الضبة، حيث استعرض في مستهل حديثه الأبعاد الاستراتيجية لمفهوم الثبات في الميدان، مؤكدا أنه يمثل حجر الزاوية في تحقيق النجاحات العسكرية، وأن التفوق لا يرتبط فقط بالإمكانيات المادية بل يرتكز بالدرجة الأولى على صلابة المقاتل وإيمانه العميق بمهمته وثقته بقيادته. وتناول المحاضر جملة من العوامل المؤثرة في تعزيز الثبات، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بالمهام الموكلة وعدم التراجع تحت أي ظرف، موضحا أن الانضباط الميداني يعد الركيزة الأساسية لاستمرار النجاح وتحقيق الأهداف، كما استشهد بقصة جبل الرماة للدلالة على العواقب الوخيمة لمخالفة التعليمات أو التخلي عن المواقع أثناء سير العمليات، مؤكدا أن الثبات يجب أن يظل سمة ملازمة للمقاتل حتى إنجاز المهمة بالكامل. كما أشار إلى أن الالتزام بالتوجيهات العسكرية وتنفيذ الأوامر بدقة وانضباط يسهمان بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الأداء القتالي واستمراريته، داعيا إلى ترسيخ روح العمل الجماعي واستشعار المسؤولية الوطنية في مختلف الظروف. من جانبه أشاد قائد لواء الريان العميد الركن خالد أحمد التميمي بأهمية هذه البرامج التوعوية، معتبرا إياها ركيزة أساسية في بناء الوعي العسكري ورفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية، وأكد على ضرورة الاستفادة القصوى من مخرجات هذه المحاضرات وترجمتها إلى سلوك عملي في الميدان بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية لتنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عبد الله السيود. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم عمر تعالي ببشرش يا أم عمر. إيه هاي أم عمر وينش؟ تعالي قعدي قعدي قعدي.
1: شيني قاعدة؟
0: قعدي فطومة ولدت
1: ما شاء الله.
0: يا بنت بنية وهي بخير
1: الحمد لله على سلامتها ما شاء الله تبارك الله. ثالث بنية معها ما شاء الله تبارك الله.
0: سو كان شي ستي الولاد ولا واه معها ثلاث بنيات وولاد وراش.
1: ايوه عارفه انا عارفه ذاكرته. قصدت معها بنتين قبل المولوده دي عند الثالثه
0: دي الثالثه. ايوه
1: بس ما قالوا ليش سموها من
0: المولوده.
1: بنيه هي الجديده دي.
0: انت لو بقولش تخبرين على الاسم هي عاد هلا امس ولدت قلت بغيتيهم يسمونها
1: ام محمد.
0: البنتين
1: اللي مع فطومه.
0: ايوه
1: واسمتهن.
0: ايوه معشني حق فطومه يعني ونقول لك يعني
1: سمي اسامي غريبه.
0: هي اساميهم كذا ما هي من ذلك اسامي فعلا غريبه ما حد داري منين تنبشها نيدا فطومه.
1: الزقر بس بوسه ما يسلم على اسم جده يعني هو ده المعروف. اما البنيات
0: واحده
1: بشكل.
0: ايوه ايوه وفطومه لقت شان ولقت دان. ما بغت يعني
1: بغت يسلم
0: ما بغت الاسم دي حق اللي سموه يسلم بغته اسم
1: حق دحين
0: غريب. مشان ما حد يعرف ينطقه. المهم بعدين مهم اقتنعت به وقلت دحين الا الدلوعه وبعد ما تقول له يسلم لا سيمو ايش يقول له عري سيمو الا عري سيمو اسم مسكت شفيه في حرف الياء وفي حرف السين وفي حرف الميم. سمته سيمو. يلا كل ما قال سيمو نسولي الضعوك نتخيل عري قدامي.
1: والبنية سمتها من
0: ومسكت حرف الياء سمت الأولية يا ريهان. وعددي معروفة ننطقها طول. والثانية سمتها يا ريفاز. يا أخي وادي البهدلة دي ومن دري وامن اسم بجيبه للثالثة تلفاز.
1: هو ده تخبرتشني هو ده تخبرتش
0: وابسامي.
1: طيب ومعناتها هيدا الأسامي
0: مش دراني
1: خبرتيها ورش تخبرتيها
0: ولا بتخبرها لا تخبر من نقول شني مرة تخبرتك دي يعني وا يعني بتعرف المعنى يعني
1: على الأسماء غريبة منها معنى حتى لو دورتي في النت يمكن ما تحصرين.
0: قالت لي انت ايش عرفش بيريهان يعني شعاع القمر عند الخسوف. شوفي لوين شعاع العمر القمر عند الخسوف.
1: وعاد حد بيتعين القمر لنخسف.
0: يا اخي قولش كلام بسمينها يا اخي قمر.
1: طيب والتانية معنى
0: التانية نقولش التانية وقت لشني يا ريفاز. قالت هذا صوت خطوات الضبي في المرعى. اي قم وادحين ده ما نقول طيب. شو كامتي
1: طيب خلينا احنا نتكلم في الاسامي هيدا واختيارها.
0: ايوه اول شيء سامعي من حق الطفل ان يكون له اسم واضح وزين
1: صح.
0: ايوه
1: ومفهوم وسهل الكتابه ما هو بعدين يحنبون في الشهادات بكتابه حروفه بين شهاده الميلاد وشهاده التطعيم وشهادات المدرسه كيف يكتبون اسمك.
0: وبعدين يا بنت الحلال بطاقه والجواز وكلكم الى كبروا في السن وقع عن حبابات. يا حبابة بريفاز
1: ولا حبابة نيكول
0: حبابة مايا. خافنا الله. هاتوا أساميك من الناس
1: الواحد يحسب لتاليتها كما في حاجة تانية كما.
0: هاتي يا معمر هاتي واهي
1: تسمية المولود باسم جده ولا أبو جده والبنت باسم حبابتها. أحيانا يحنق شيء
0: شفي البعض حل مشكلة يعني. كم خالي كم خالي مريم سموها
1: ريم.
0: كم يعني
1: ما بغوا مريم ما خاله مريم
0: ما خالتش مريم.
1: ايوه سموها ريم.
0: ريم يسمون بدر المريم يسمون ريم.
1: ايوه
0: بس شفتي ولاد الشبط يوم يالو توأم اولاد.
1: ايوه
0: سمى واحد عيضه على اسم بو.
1: ايوه
0: وسمى الثاني وسماه
1: هيثم.
0: هيثم عيضه وهيثم
1: هنا بيخلقون مشاكل بين الوالدين نفسهم. ده عيضه وده هيثم. ومعه الوالدين. لكن لو كان جابوا ولد واحد بيسمونه باسم جده لكن دحين واحد سموه باسم الشابة والثاني اسم صغير حق دحين.
0: نقول ليش الحامس الأسماء هذه شفيها والله العظيم حكايات جم. بس نصيحة اختاروا أسماء واضحة وجميلة واختاروها صح لعيالكم.
1: أيوة.
0: والله انها تعيش معاهم في كل مرحلة عمرية وبعدين تقع سهلة كتابتها في الوثائق الرسمية صح. انه في بطاقة انه في جواز انه حتى في مدرسة
1: ما حبي يحنب
0: دحين يقدر نسيت الاسمين دلاك حبت فطومة والله العظيم اعتبرت نفسي مدرسة دحين
1: ما شاء الله. صوت الضبي في المرعى
0: يا ريهام ويا ريهام صوت الضبي في المرعى خطوات الضبي
1: ولا شعاع القمر لا انخسف
0: والله شعاع ومن هو دبري فاز والله من هو
1: يا ريهان يا ريهان
0: بعدين ذاك من
1: سيمو
0: زرع
1: يسلم
0: لا حول ولا قوة الا بالله.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.
2: هذه إذاعة المكلا. مستمعين الأعزاء، من الآن وحتى الثانية موعد نشرة الأخبار. تستمعون من محمد جمعة خان من ألحاني وكلمات حسين البار، حننيك يا من سكنت.

سحرها قد غفت شفتايا فكم قبلة فيه ربنا بها على سحرها قد غفت شفتايا.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مستمعينا الأكارم أطيب تحية، ونقدم لحضرتكم نشرة أخبار الثانية من إذاعة المكلا. في هذه النشرة، رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة عضو مجلس الشورى اللواء العلفي. عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يزور مديرية غيل بن يومين ويرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي، ويؤكد دعم السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات الخدمية. المحافظ الخنبشي يطلع على أوضاع الجمارك وخفر السواحل، ويستقبل وفد السفارة الهولندية ومنظمة الفاو لبحث مشاريع تطوير قطاعي الزراعة والمياه بحضرموت. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم عماد بن هامل. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع الوطنية على كافة المستويات. وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات الإنسانية والإنمائية البريطانية في مختلف المجالات، مثمنا موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص لندن المستمر على دعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والإنسانية في اليمن. وأكد فخامة الرئيس الحرص على تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن وشريكا مؤثرا في دعم الدولة اليمنية وأمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي. وأشار فخامة الرئيس في السياق إلى أهمية اللحظة الراهنة لمعالجة جذور التهديد الإيراني وليس فقط احتواء تداعياته الآنية، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى مقاربة تقوم على المكاسب المستدامة للأمن والاستقرار، لا الاكتفاء بإدارة الأزمات المؤقتة، بما في ذلك العمل بشكل حاسم على إغلاق ملف الوكلاء والتنظيمات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة باعتبارها الأداء الأخطر لتقويض الدول الوطنية وابتزاز الاقتصاد العالمي وتهديد الممرات الدولية. وجدد رئيس مجلس القيادة تأكيد دعم المجلس والحكومة لأي جهد حقيقي لخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام الذي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة مصادر الخطر من البر والبحر وإنهاء تهديد الميليشيات العابرة للحدود. وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى التطورات الأمنية الأخيرة بما في ذلك جرائم الاغتيالات التي استهدفت شخصيات مدنية، مؤكدا أن هذه العمليات تستهدف بصورة أساسية ضرب ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بالمحافظات المحررة. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين برقية عزاء ومواساة إلى عائلة عضو مجلس الشورى المناضل اللواء محسن محمد العلفي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة الوطن. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه برحيل اللواء محسن العلفي، مشيدا بمناقبه وأدواره الوطنية وتاريخه النضالي المشرف أو المشرف في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري. وأشاد فخامة الرئيس بسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء والتضحية في خدمة وطنه وشعبه وتقدمه من خلال تقلده العديد من المواقع القيادية المدنية والأمنية التي كان من بينها نائبا لرئيس مجلس الشورى ورئيسا للجنة العليا للانتخابات ووزيرا لوزارات الأوقاف والإرشاد والداخلية والعدل والتأمينات الاجتماعية، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم مديرية غيل بنيومين، حيث كان في استقباله المدير العام للمديرية الدكتور دويل أحمد سالم القرزي وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية. وترأس اجتماع المكتب التنفيذي بالمديرية بحضور عدد من مديري العموم وممثلي المكاتب الخدمية لمناقشة أوضاع المديرية والوقوف على أبرز القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطنين. وخلال الاجتماع استمع المحافظ الخنبشي إلى عرض شامل حول أبرز القضايا والاحتياجات في قطاعات الخدمات العامة وفي مقدمتها التربية والتعليم والاتصالات والأشغال العامة والطرق والزراعة والري والمياه، إضافة إلى مناقشة الجوانب الصحية والمشاريع المتعثرة وسبل تفعيل الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية. ووجه عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت بحلحلة عدد من القضايا الرئيسية والعمل على تذليل الصعوبات أمام المشاريع ذات الاحتياج واتخاذ الترتيبات اللازمة لتعزيز الخدمات الصحية، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لدعم المديرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا للإمكانات المتاحة. وفي سياق متصل قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بزيارة إلى مستشفى غيل بنيومين العام، واطلع على سير العمل وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المستشفى، موجها باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحسين بيئة العمل بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المديرية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس وفد السفارة الهولندية لدى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو برئاسة نائب السفير الهولندي السيد بارت فينيتزا، وبمشاركة ممثلي منظمة الفاو لدى اليمن والوفد المرافق من مختصين وشركات محلية، وذلك بحضور وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني وممثلي وزارتي الزراعة والمياه والمختصين من المكتب التنفيذي بالمحافظة.

خميس وجمعة. بطولة أبو بكر عزت، وحيد عزت، عبد الوهاب خليل.

0: Corralla, corralla, corralla, Ricky Trotter. Ricky Trotter.
1: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
2: برأيي يا أستاذ ربيع، أنت مش عايز تقول لي على العروسة ليه؟ هي سر؟
3: لا مش سر ولا حاجة.
2: طب ما تقول لي هي مين؟
3: هي فوقية. أنا عايز أقول لك، بدي يعني أقول لك ممكن تتجوزيني.
2: أنت كمان؟
3: أنا كمان إيه؟ إيه وعينته الأخرى يكون حد خطبك؟
2: لا أنا قصدي أقول يعني إن دعمة، يعني
3: دعمة طلبت إيدك؟
2: إيه؟
3: لأخوها مثلا؟
2: لا مش قصدي.
3: أمال معناها إيه أنت كمان اللي قلتيها دي؟
2: يعني عايز تتجوزنا عشان تخلي دعمة تغير؟
3: يا دعمة اتخطبت علشان تخلينا غير؟
2: لا طبعا.
3: خلاص اشمعنى أنا؟
2: يعني أنت
3: طلبي واحد وصريح، تتجوزيني؟
2: ما أنا طول عمري وش في وشك وما كلمتنيش، اشمعنى ما فكرتش في الحكاية دي غير النهاردة؟
3: مش النهاردة فكرت فيها، من امبارح بالليل.
2: ياه كل الوقت ده؟
3: أصل أنت عارفة يعني حكاية الولد طارق ابني، أصله خلاص هيقعد معايا على طول.
2: آه يعني عايز ده.
3: لا لا لا مش كده، أرجوك ما تفهمينيش غلط.
2: سوري يا أستاذ ربيع ما أقدرش.
3: فوقية ما ترفضيش على طول، جايز يعني ان طلبي ده فاجئك وانتي ما كنتيش بتفكري في الموضوع ده، لكن حاولي يعني اعتبري ان في بيننا فترة خطوبة، جايز تشوفيني بشكل تاني وساعتها توافقي. قلت ايه؟
2: كلامك معقول، لكن
3: مادام معقول يبقى ما فيش لكن. معقول يعني ممكن محتمل، بس الموضوع عايز تفكير وانا حديكي فرصة تفكري فيه.
4: ايه ربيع عايز يتجوزك؟
2: قال
4: وانتي طبعا رفضتي.
2: الحقيقه يعني اصلا
4: يعني ايه وافقتي؟
2: بصراحه لسه متروحان.
4: طلعت روحك
2: ليه بس يا تعمه؟ ما انت كمان هتتجوزي
4: يا فوقيه، ده احنا دافنينه سوا بقى نعمل العامله عشان ربيع يتجوزني، تيجي تقولي لي انه هيتجوزك انتي؟
2: ما هو اصلي بقى الحياه فرص يا تعمه.
4: يعني ايه بقى يا روح تعمه؟
2: انا وصلت للسن اللي لازم اتجوز فيها ويبقى ليا بيت يا تعمى.
4: لكن ربيع بيحبني.
2: يمكن نسي.
4: نسي ازاي وكل يوم بيبعت لي ورد؟
2: نزوة وتعدي.
4: عدى عليكي وعليه وبرزلتي بطتكم سوا.
2: الله مفيش داعي تعمل الكلام، خلينا اصحاب احسن.
4: اصحاب؟ اصحاب بعد اللي عملتيه ده وعايزاني اصاحبك؟ حقيقي انك كدابه غشاشه زيه، روح اتجوزه ما يهمنيش. انا بس كنت عايزه الحكايه تتم عشان الولد المسكين، مش علشاني، عشان طارق الاكثر لاقل.
3: بقول ايه يا طارق؟
5: نعم يا بابا.
3: انت مبسوط من العيشه معايا هنا؟
5: طبعا يا بابا مبسوط قوي.
3: يعني مش ناقصك حاجه؟
5: ناقصني.
3: عارفها.
5: طب قول ايه هي.
3: لا انا عايز اسمعها منك انت، ناقصك ايه؟
5: عايز عجله.
3: عجله
5: العب بيها قدام البيت بعد ما ارجع من المدرسه.
3: يا اخي ده انا افتكرتك هتقول حاجه تانية.
5: زي ايه؟
3: زي مثلا نفسك يبقى لك اصحاب، نفسك في حد مثلا معين يقعد معك في البيت.
5: ما هو عم عرفان بيعدي عليا كل يوم.
3: لا يعني مش عمك عرفان
5: بابا.
3: يكونش
5: قصدك تقولي انك عايز تتجوز؟
3: ايه يا ولد اللي دخل فكرة زي دي في دماغك؟
5: على عموم يا بابا انا طبعا موافق.
3: صحيح؟
5: اصلي بحب طنط طعمة قوي.
3: وايه اللي جاب سيرة طعمة دلوقتي؟
5: هو معقول تتجوز واحدة غيرها؟
3: وليه مش معقول؟
5: اصلها طيبة قوي وحنينه قوي وبتحكي لي حواديت جميله خالص.
3: لا يا سيدي ما هياش طعمه.
5: يبقى ما ينفعش.
3: يا سلام، يعني هو اللي خلق طعمه ما خلقش غيرها.
5: ما تزعلش يا بابا، خلاص اتجوز اللي تعجبك.
3: مش مساله انها تعجبني، ما هو لازم تعجبك انت كمان وقبل مني. انا طبعا ما كانش عندي مانع اتجوز طعمه، لكن الظروف عكست معايا. يعني مش مهم، برضو فوقيه مش بطاله يا طارق، مش كده؟
5: فوقية؟
3: زميلتنا برضو في السيرك وبنت حلال، وانا متأكد انها هتحبك وهتحبها، بس على الله هي توافق.
5: يا سلام، هو معقول هترفضك؟
3: مش هترفضني، لكن بتفكر.
5: تفكر في ايه؟ ده انت اعظم واحد في الدنيا، ده انت بابا.
3: ما هو ده السبب انك بتقول كده، لكن يا ابني كل واحد له وجهة نظره، وعلى العموم يعني مش مهم، الستات كتير، ثم انا يعني مش عايز اتجوز علشان الجواز نفسه، لا ابدا، طعمة زي غيرها ويمكن غيرها احسن كمان. كل ما في الامر اني عايز اجيب لك انسانة تحبك وتشرف على تربيتك، بس كده لا اكثر لا اقل.
6: طيب طيب ها طيب، نشف وشه جاي اهو يا اخي. ايه ده؟
7: الورد بتاع كل يوم عشان الست تعمل
6: ايه؟ طيب يا سيدي متشكرين، مع السلامه.
7: هو كل يوم كده؟ مفيش بقشيش.
6: الله، انت بتتلمط كده ليه يا واد؟ ما تقول احسن ما اديك جزء لا مع الصوت.
8: يا ساتر يا رب، بتزعق لمين من سبحيه ربنا كده؟
6: الواد ده بتاع الورد.
8: وبتزعق له ليه الورد؟ هو برضو بعت ورد النهاردة؟
6: المعجب المجهول يا ستي.
8: اما راجل رزيل صحيح.
6: لا ملكيش حق يا طعمة، راجل كل ذوق وبيبعتلك كل يوم صحبة ورد، وفي الاخر تقول عليه رزل؟
8: طبعا لازم اقول كده بعد اللي عمله.
6: لا، هو مين
8: اللي بيبعت الورد؟
6: عمل ايه؟
8: مش عايز يتجوز فوقية؟
6: فوقية؟
8: زميلتي في السيرك.
6: مين اللي قال كده؟
8: هي.
6: مستحيل يكون ده حصل.
8: فوقية مفيش حاجة تخليها تكذب علي.
6: بس ده مش ممكن يا طعمة.
8: ليه لا؟ راجل غشاش غدار.
6: لا لا لا لا، ما تقوليش عليه كده يا طعمة ابدا.
8: دلوقتي يا اخويا بتدافع عنه؟
6: انا متاكد ان صاحبتك دي كلامها مش صحيح.
8: لا صحيح،
6: انا بس عايز افهمك ان
8: مش عايز افهم حاجه. خلاص
6: خلاص
8: خلاص.
6: ايه بس يا فكري بيه اللي انت عملته ده؟
9: انا يا غزال في ايه؟ عملت ايه؟
6: ازاي بس تروح تخطب واحده تانية غير طعمة؟
9: انا؟
6: ايوه، وكمان زميلتها في السيرك.
9: هتجنني يا جدع انت، مين اللي قال الكلام ده؟
6: اللي قال لي طعمة نفسها، دي زعلانة بشكل.
9: زعلانة؟
6: طبعا. الله، وده معناه انها كانت ابتدت تتعلق بيك.
9: صحيح يا غزال؟
6: طبعا صحيح. وانت لو ما تهمهاش كانت زعلت؟
9: معاك حق، بس خلاص انا فهمت.
6: فهمت؟ فهمت ايه؟
9: اكيد ده اتفاق بين زميلتها اللي في السيرك وبين الجدع اللي اسمه ربيع.
6: معقول، معقول جدا، محتمل يكون شافنا معاها في السيرك، حب يبعدك عنها، اتفق مع فوقية تقول لها الكلام ده عشان تزعل منك.
9: لكن انا مش هسكت لهم.
6: هتعمل ايه
9: بعدين؟ بعدين هتعرف.

0: سيداتي آنساتي سادتي، نقدم لكم رائعة الروائع، لعبة الفظائع، السكين الطائر، حيث يلقي البطل كعبورة 35 سكين حادة على مساعدته دون أن يصيبها سكين واحد. سيداتي سادتي، مع كعبورة والسكين الطائر.
1: اجهزوا بسرعة يا اخوانا، عايزين نخلص الليلة على خير. اهدا، انا مش عايز اي زحمة في الكواليس من فضلكم، مش عايز حد غريب يستنى هنا. سامعاني يا طرمة؟
2: ده مش غريب يا استاذ رجائي، ده الاستاذ عرفان خطيبي.
3: ايوه انا مع الست يا حضرة.
1: خطيبة؟
3: صحيح يا عرفان انت صاحبي، لكن الاستاذ رجائي بيتكلم صح، لازم تفضل برا.
2: الله، ده انا بقول لك خطيبي،
3: دي مسائل شخصيه، هنا شغل.
4: يعني ايه هنا الشغل ومسائل شخصيه؟
3: يعني اطلع السناعه على الرصيف برا.
4: الله الله الله الله، سمع كلامه البايخه طعمه.
2: سيبك منه.
3: ايه سيبك منه دي، وانا طرطور؟
1: خلاص بطي صوتكم يا حضرات، المسرح شغال. خلاص يا استاذ اتركن على جنب وخلصنا الموضوع
4: انتهى. اللي اتركن ده بقى
1: خلاص.
3: بس عيب عيب عيب عيب، ما يصحش كده. انا قصدي يعني ما كنتش عايز اجرحك يا عرفان. يعني
4: شكرا يا اخويا، كتر خير.
3: طيب
2: تعالى يا رفرف اقعد جنبي.
4: حاضر
3: فوقيه. اهلا، انت جيتي؟
2: لسه واصله حالا،
3: ده انا قاعد من الصبح مستنيك على النار.
2: عارف يا عرفان، من ساعه ما قمت من النوم وانا بفكر في الساعه اللي هقابلك فيها.
4: ربنا يكرمك يا اميره جميله تعمل حاجه، ده بس من زوج انت اميره.
3: تصدقي يا فوقيه، طول الليل ما نمتش من كتر ما صورتك ما هي متخشبه قدام عينيا.
2: متخشبه؟ كلامك يا رفرف، كلامك مش زي ناس ما يعرفوش يقولوا كلمه حلوه.
3: انا بقول يا فوقيه اللي في قلبي، ما اعرفش ازوق الكلام، انا مش بوشين ما قلتش لصاحبي حاجه واروح من وراه اعمل حاجه تانية.
4: استني بس هتعمل. استني، قصدك ايه من الكلام ده بقى يا ربيع؟
3: وانا جبت سيرتك؟
4: نعم اخويا، واضح قوي من كلامك انك بتقصدني.
3: هو انت قلت لي حاجه وعملت حاجه من ورا ظهري تبقى ند؟
2: لا لا لا، انا ما اسمحلكش تكلم خطيبي بالشكل ده.
3: اكلمه زي ما يعجبني وابطحه كمان.
2: يا سلام، تبطحه ده ايه؟ ايه الحكايه سالبه؟ طب لو شاطر وريني كده.
4: لا لا، يوريني ده ايه؟
3: يوريني صدقاني. طب اهو
4: انا فوخي.
5: سيركي يا دنيا، دنيا سيركي يا اكبر سيركي.
6: خميس وجمعه، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

إذاعة المكلا تقدم. ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية أخرى جديدة عبر أثير إذاعة المكلة. وسيكون معنا ضيوف في هذه الحلقة الأخ المقدم علي سعيد عليان، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت، والمقدم فيصل علوي اليزيدي، نائب المدير للشؤون الفنية ومدير الأصدار الآلي بإدارة شرطة السير بساحل حضرموت. وسنناقش مع ضيفينا في الاستديو الشأن المروري وأسبوع المرور الذي اختتم يوم أمس وبعض المواضيع الأخرى. بإمكانكم مستمعينا الأعزاء إذا كانت هناك أي مداخلات عبر هاتف البرنامج 30 29 29. تحياتي الأعداد والتقديم محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، التنفيذ والإخراج سالم محمد باللقدي، وكذلك من إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلين أبو كود وعبد الرحمن السقاف. كونوا معنا.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلا. عدنا لكم جديد مستمعين الأعزاء، ورحب بضيفية في الاستديو المقدم فيصل علوي اليزيدي، نائب المدير للشؤون الفنية ومدير الإصدار الآلي بشرطة السير بساحل حضرموت، وكذلك المقدم علي سعيد عليان مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت. أهلا ومرحبا بكم.
1: حياك الله، مرحبا فيك أستاذ محمد.
0: طبعا أبدأ بالمقدم فيصل، أسبوع المرور العربي الذي أتى هذا العام تحت عنوان تمهل نحن في انتظارك، اختتمت فعالياته يوم أمس بحفل خطابي وفني شهدته قاعة المسرح الوطني بساحل حضرموت بحضور السلطة المحلية الوكيل حسن الجيلاني، وكان أسبوعا حافلا بالفعاليات والأنشطة التي قدمت من إدارة الأمن العام أو من إدارة شرطة السير. فكيف تقيمون هذا الأسبوع مقدم فيصل؟ تحققت أهداف، هل تحققت الأهداف المرسومة، وهل استفاد المجتمع من الدروس والعبر من الحوادث؟
1: أهلا أستاذ محمد. أولا نشكر إذاعة المكلا والأخوة المستمعين جميعا. بالنسبة لأسبوع المرور، نحن في كل عام يختلف على العام اللي قبله،
0: نعم.
1: يعني نحاول أن احنا نكتف أكثر في التوعية، في النزولات، في الإرشادات، نقايس نسبة الحوادث بين السنة الماضية والسنة، هل في فوارق، هل نجحت التوعية أكثر، هل الناس صبرت أنها تتيقن الخطورة الشديدة للسيارات، خاصة من أكثرهم عبر مع القيادة، يعني يستخدم الجوال، واللي مثلا أصحاب الدراجات في موضوع السباقات. المهم أنه نحن نعمل تقييم وبين كل سنة ومن سنة، كل سنة نعتبره نحن أنه هذا يكون يوم يعني كامتحان لإدارة شرطة السير للتقييم السنوي، يعني من ناحية كل شيء، موضوع المخالفات، موضوع الترقيم، موضوع تكون فيه محاضر كاملة خلاص تطوي لسنة أخرى. ونحن السنة هذه كانت أكثر، يعني كل سنة حسب ما قلت لك. طبعا معانا مشاركة الأخوة في التوجيه المعنوي بقيادة المقدم علي عليان، كانوا برضو لهم دور معانا في النزولات، في النشر عبر المواقع اللي تبع الوزارة وتبع إدارة الأمن.
0: صحيح.
1: ونحن رضينا كل الرضا طبعا في أسبوع المرور، إن شاء الله يكون أنه بعد الفترة دي تكون في تطبيقات البعض اللي نحن حذرنا منها في الأسبوع.
0: نعم، جميل. مقدم علي، طبعا أنتم في التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن وشرطة ساحل حضرموت تلعب هذه الإدارة دورا مهما في كافة الإدارة الأخرى في أمن الساحل، ومنها إدارة شرطة السير الذي تعطون توجيهاتكم وإرشاداتكم.

0: صباح الخير اولا اعزائي المستمعين، وصباح الخير لك استاذ محمد وطاقم البرنامج. طبعا احنا في التوجيه المعنوي شاركنا اداره شرطه السير في اسبوعهم المرور الذي يهدف الى توعيه كافه المواطنين وكافه الشرائح باهميه قواعد المرور واستخدام الطريق. فكان لنا دور كبير نحن في توعية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات وعبر إذاعة المكلة اللي هي دائما طبعا تستضيفنا نحن في هذه الحملات وفي الأسابيع كل في أسبوع كل عام من مايو. طبعا هناك كانت حملات ميدانية من قبل شرطة السير في الشوارع تستهدف المواطنين سواء كانوا سايقين الدراجات النارية أو سايقين المركبات بتوعية اتباع القواعد المرور واتباع خط السير، عدم التجاوز من اليمين، عدم عكس الخط، يعني أن أمور تهدف إلى توعية المجتمع وتكون المواطن على حذر منها.
1: نعم. طبعا فندم فيصل، أنتم ضمن أسبوع المرور لاحظناكم يعني في الميدان نفذتم بعض الحملات، وهي حملات أصلا مستمرة منذ قبل الأسبوع يعني، لكن في الأسبوع نفذتوا حملات عند الهايبر وعنده هكذا، فكيف جاءت هذه الحملات مواكبة مع أسبوع المرور؟
2: والله شوف، دائما أسبوع المرور ما في حملات ويكون أسبوع توعية فقط، لكن نحن بالنسبة عند الهايبر يعني اضطرينا أنه ما نعمل حملة، نعمل تصحيح. أيوة، لأنه في سيارات ظهرت ظاهرة يعني المراية الأمامية حق السيارة يعني يلصقها بالعكس، العكس يعني أنه ما ترى اللي داخل السيارة.
1: وأنتم دائما تنبهون؟
2: طبعا دائما نبه، وهو هذا يشكل خطورة طبعا على السائق من كل ناحية أمنية. نحن غرضنا الأول والأخير، اضطرينا أن نحن
1: في الحملة
2: نطلع
1: العكس
2: من المرايات الأمامية. وكنا نلصق يعني في بعض الشاحنات نلصق فيها التعليمات والإرشادات تبع أسبوع المرور ونوعي الناس. بعضه الآن زادت برضو نسبة النساء قيادة السيارات.
1: نعم صحيح،
2: كنا نحن يعني نوجههن أنه مثلا لازم إذا السيارة ما فيها لوحة لازم تعمل لها لوحة، لازم تقطع رخصة قيادة، لازم كده انت الان تسوقين سياره يعني معرضه للمسائل القانونيه في المخالفه. يعني طبعا كان حادث مروري، كان مخالفه سير، كان مخالفه كده، وهذا الشيء اللي نحن بغانا يفهمونه يعني الجميع في يخص المراه مثلا في قياده السياره. طبعا نحن عندنا هناك كادر ماهل، كادر يتعامل في موضوع بالنسبة لأنها تبغى رخصة قيادة
1: بالنساء، يعني في
2: بالنساء. أيوة، ونحن عملنا الحملات كثيرة، لكن إن شاء الله نحن نطمع هذا نحن أنه نكون جلسة بيننا وبين عبر الأخ المدير طبعا محمر مجري مع مدير الأمن مع قيادة المنطقة. لازم يكون الجيش برضو مساند معانا حكم تواجدهم 24 ساعة في النقاط، ده بيسهل كثير من الموضوع يعني اللي نحن نسعى فيه اللي هو تحقيق السلام المروري.
1: نعم صحيح. فندم علي، طبعا أسبوع المرور هذا العام تحت شعار جميل هو تمهل نحن
2: انتظارك.
1: في انتظارك وهو يعني كل عام يختار شعار
2: بالضبط،
1: كلها شعارات يعني جميلة،
2: شعارات
1: تهدف وتصف في توعية المجتمع.
2: صحيح.
1: فكيف ترون هذا الشعار هذا العام يعني تمهل نحن في انتظارك؟ فعلا
0: هذا الشعار هو يهدف إلى أسباب كثيرة لتؤدي للحوادث طبعا، منها يا السرعة والتجاوز الغير صحيح والمبالاة الكثير. يعني حتى نحن في صفحة الأمن نشرنا فيديو طبعا يتكلم عن جميع هذه الأسباب لتؤدي إلى الحوادث تحت شعار تمهل بنحن بانتظارك. كلها يعني ضم كل الأسباب، الأمبالاة، السرعة، الجنون، يعني استخدام التلفون، تجاوز الإشارات الحمراء، يعني كل هذه سويناها طبعا في مقطع عبر توجيه المعني بالوزارة، وتم نشره نحن في عندنا في صفحة الأمن ليطلع عليها كل المواطنين. والحملة طبعا التوعوية هي ليس تقتصر على أسبوع المرور فقط، طبعا الحملة نحن دائما في الشرارية على مدار العام، ونستهدف فيها حتى الثانويات والمدارس والجامعات

0: ملتقيات الشبابية يعني ننزل لعندهم نقدم لهم المحاضرات التوعوية وهم الشريحة المستهدفة طبعا الآن الشباب أكثر استخدام لهم للطريق
1: صحيح
0: وهم الشعلة اللي في البيت يعني اللي يوصونهم الأب والأم والأهل كلهم الآن الشباب والأولاد هم اللي هم يتحركون يعني بالدراجات أو بالسيارات نعم يعني
1: خلاص
0: وبرضو الأب والأسرة والأم لابد أن يتعل أن يعني يوعوا أبنائهم باستخدام الدراجة أو السيارة أنه يعني يعطونهم بعض من التوجيهات بعض من اتباع القواعد المرور عدم التجاوز صحيح. عدم التجاوز من جهة اليمين طبعا نحن الآن نعانيه في الدراجات النارية أنهم أغلب سائقي الدراجات يتجاوزوا من جهة اليمين يعني خطأ كبير وخطأ يعني يؤدي للحوادث بشكل سريع
1: صحيح نعم صحيح
0: أنت الآن لو أنت في سيارة وسبحان الله حدث لك مثلا بنشر السيارة عليك أو وقوف مفاجئ مثلا أنت تتجه
1: يعني جدا هذا اليمين
0: هذه نحن طبعا اللي دائما نعانيها في الشارع وفي الطريق هو تجاوز الدراجات من جهة اليمين
1: نعم صحيح
0: لكن إن شاء الله نحن نقول الشباب يكونون عند حسن الظن وعند حسن يكون الوعي كبير بهم لتفهم هذه المشكلة
1: نعم إن شاء الله نتمنى ذلك يعني الشباب هم عماد المستقبل وأيضا نحافظ على شبابنا بعدم التهور في الخطوط خصوصا الخطوط الطويلة عكس الخط تجاوز من اليمين وهكذا لأنها تؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها مقدم فيصل طبعا كما أشار المقدم علي بأن الأسبوع التوعية لا تقتصر على أسبوع المرور وإنما العام كله في التوعية أنتم كإدارة شرطة السير أيضا لكم نزولاتكم الميدانية سواء في التجمعات في المناسبات في المدارس لنشر الوعي والثقافة المروية هي ثقافة متى ما تثقف هذا المجتمع سنخف من الحوادث صحيح. المروية
2: فعلا نحن طول العام ونحن طبعا في النصايح في الرشد باب الأحيان بعضهم عاكسين كذا خطوط وننزل نتكلم معاهم يعني يقول له كيف انت كذا ودائما الأعذار موجودة يقول لك بترول طيب انت معك مشوار تاني تروح بطول فيه من البترول يعني مش هتوفر هنا 50 متر ممكن تلقي حادث تلقي أو أنت يقول لك مستعجل ممكن تحصل حادث وتتأخر شهور يعني
1: صحيح مش
2: يعني بعضه يستحي كده يعني صراحة من الكلام وبعضه نضطر أن احنا نأخذه يعني إذا ما قبل النصيحة نتعامل معه بموجب القانون نحن ننصح ونطبق في نفس الوقت ودحين نحن إن شاء الله بعد دحين أسبوع المرور نحن معنا تنسيق مع توجيه المعنوي في إدارة الأمن بقيادة الأخ علي
1: أيوه
2: ومعانا نزولات طبعا قد نزلنا مع بعض نحن في جامعة كلية الآداب أكثر من جامعة نزلنا قبل أسبوع المرور طبعا
1: قبل
2: الأسبوع لأنه مشان تعرف أنه طول العام ونحن في
1: التوعية
2: في التوعية والآن لأنه كنا معنا خطة بالنسبة للمدارس بس عقد نحن موضوع الامتحانات ما قدرنا يعني لكن قلنا ما نعتبر نحن أن أسبوع المرور يتصل على الموضوع
1: صحيح
2: أنه اللي بنسويه في الفترة دي بنسويه إن شاء الله إذا لحقنا يعني أو نحن مستمرين طبعا نعم مع الأخوة في التوجيه دائما في التنسيق وفي النزولات يعني معنا برنامج كامل نحن نبحث دائما عن التوعية وهنا نحن صدق في المحافظة يعني عندنا نسبة كبيرة من الوعي طبعا نحن رحنا طبعا محافظات ثانية وعملنا فيها مرور وقدمنا لهم خدمات بالنسبة
1: وقارنتم يعني
2: وننزل نشوف يعني فوضى يعني صراحة يعني
1: نقول الحمد لله نحن
2: كثير يعني حتى هم لما جاءوا هنا وكذا قالوا هنا نظام واحد مرة كلمنا قال لي ما قدرت شفنا نضلك موقف مكان نروح ونحن عاد الناس تطمح ونحن نطمح
1: أكيد
2: وإما نحن تكون الأمور
1: أكثر من هذا يعني
2: كاملة أيوة بس نحن تركيزنا إنه نحن موضوع الأرقام لازم إنها
0: اشتكمل.
2: كل السيارات تستكمل أرقامها
0: ودراجات
2: والدراجات لأنها هي تساعد كثير في ضبط بالنسبة
1: نعم
2: للمخالف بالنسبة للحادث بالنسبة للجريمة
1: نعم
2: من كل النواحي السيارة تعتبر إنها اسم للشخص طبعا نحن برضو عبر إدعاتكم للمواطنين إنه اللي يبيع سيارته لازم إنه يعني من ضمن الشروط إنه يتم نقلها من اسمه ما ما تتمي
1: باسم المالك الأولي
2: المالك الأولي وده طبعا المشتري ده يبيعها للمشتري الآخر
1: صحيح.
2: والآخر يبيعها للآخر ويتمي المالك نفس الأولي في حال حدوث مشكلة أو أي مطلوبة السيارة طبعا لما هم يطلبون معلومات نحن نرفع معلومات المالك
1: صحيح.
2: الأولي
1: صحيح.
2: وبعدين هو على ما يثبت أنه باع لده وده باع لده
1: تدخل عملية
2: يعني الموضوع طويل يعني نحن دائما ننصح كده أنه لما يبيع الشخص طبعا بالنسبة لتكلفة نقل الملكية إذا هي فيها سنة واحدة تجديد ما بيكلفه حتى 8000 ريال يعني موضوع بسيط جدا
1: نعم
2: بس يجي له هناك ويكمل إجراءاته يرتاح نفسيا يعني أن السيارة سقطت من اسمه لأنه ماشي عندنا ربط نحن بالنسبة
0: وحصلت قضايا وحصلت قضايا جنائية
2: كثيرة كثيرة كثيرة قضايا
0: يشتكي المواطن يقول ليش انا يعني استدعتوني وانا مالي دخل كانت مالك دخل وسياره
1: باسمك
0: يعني. باسمك بعد اربع
2: مثلا حصلت
1: يعني حتى يعني في القضايا الجنائيه يعني لما تكون باسمه واي قضيه جنائيه يستدعون صاحب المالك الاول
2: يعني في ناس طبعا
0: السياره باسمه ما
2: دخل اللي يشوفهم اللي يجي يقول لك انا ابغى السياره تنتقل لازم يعني يجي
0: حريص على
2: حريص
1: كل الناس يعني
2: لا بعضهم كلهم ايوه بيسوي مبايعه بعضه تضيع عليه يعني قضايا كبيرة حصلت يعني ممنوع حتى هو انه يثبت انه باعها الا بعد يعني متابعة وبعد بقالك اسبوع 10 ايام تتابع هل انتقل نحن عندنا في المرور ما ننقل من اي محافظة ما ننقل
1: من حظ الموت
2: ننقل حق له مرور الوادي لانه نحن يا نعتبر في ارتباط يعني
1: الوادي وساحة
2: المحافظات الثانية ما ننقلها نهائيا لانها تكون مسجلة في المحافظة هناك باسم المالك الاولي وده غير مش مقبول يعني
1: صحيح صحيح وهذا يعني زين لو يعني عندما ينقل الملكية اللي باعه في أي جريمة في أي يمكن أنت تكون في الجريمة هذا وأنت مالك دخل
0: استرقت سيارتك حتى فرضك
1: والله استرقت يعني كيف
0: وسوابها
1: يعني
0: جريمة أو خطأ خطأ
2: ما يقبل بلاغ حد
1: صحيح
2: وهي يعني مش باسمك يعني
1: فكيف يعني أنت تصرف هذا مهم جدا
0: نقل الملكية مهم
1: نقل الملكية
2: دائما نحن نتكلم فيه يعني في نقل الملكية كثير حصلت قضايا يعني بعضهم نعرف في موضوع في المهرة وكان يتواصلون معانا يعني قريب اسبوعين تم المالك الاولي محتجز
1: شفت كيف
2: لما بعدين طلع انه بتاع وطلعت معلومات على المالك الجديد يعني كده ننصح يعني انه الواحد اول ما يبيع لازم يمسك اي شيء على الشخص مشان انه
1: ناخذ اتصال السلام عليكم
3: عليكم السلام وبركاته
1: يلا من معنا
3: محمد
1: ايوه محمد كلام ولا
3: نعم نعم
1: يا هلا ابو كلام تفضل
3: انا مش هذا الموضوع يا اخي المستشفى هذا العكس
1: اها مستشفى بشر حيل
3: فندم وهذا قدامكم وارده حتى لو بتدخل بالجداح انا ما بتشوف هذا الموضوع ما حلته يعني زحمه هون تحصل مشكله زي وزي بيت وزي داري من الخط هل دي الخط ولا او دي الخط ما ادري شنو كم مره تصلكم في هذا الموضوع جزاكم الله خير
1: حياك يا ابو كلام تمام شاء الله هذا عن مستشفى بجرحين نحن كل يوم نواجه
0: خط الداخلي ده
1: طبعا مقابل بوابه مستشفى بجرحين يعني خطين رايح
2: طبعا لا
1: لما تقطع الشارع مش عارف انت
2: لا لا طبعا انت هو في الخط قد حصلت اكثر من حادث في المكان ده أيوة. وتحملها طبعا اللي جاي منها بالنسبه للعكس حسب ما قلنا من قبل نحن نتكلم مش على الثقافه ثاني شيء نحن عندنا ضعف يعني في القوه والان احنا موعودين انه في تنظيم كامل بيكون للمرور من ضمن الخطط الموجوده معانا عند بشر حيل عند هنا مستشفى هي
1: ايوه
2: عكس الدراجات زي عند بناعمه يعني في اماكن كثيره
1: يعكسون
2: احنا مرتبينها بيشوفون فيها يعني جنود موجودين وبتكون فيها دوريات بتتفعل الاشارات كلها اللي في المتضررين واللي في المساكن واللي عند الكهرباء يعني
0: حتى اللي فوه بيوصل
2: كله الخط وبيكون فوه هناك المنطقه الغربيه بيكون لها ترتيب كامل بالنسبة لحركة السير وباسم حوادث مستقل فيها كله كامل ده موجود بس نحن المواطن من
1: يعني
2: حقون
1: يعني مرهونين انتم بالقوة لما تيكم
2: القوة والدعم يعني
1: والدعم
2: ده اللي هو السيارات وكده مشان انت تقدر تنفذ المواطن هو ما ميهمه هو يهمه انه نبط منك كده كده خدمة وهو حبه طبعا
1: نعم.
2: ونحن بدورنا نحن نوضح الموضوع نحن نمشي على خطط مرسومة نأدي فيها اللي نقدر نأدي بالقوة اللي موجودة والإمكانيات اللي موجودة معانا نحن كان في السابق كميتنا قوتنا كبيرة توصل قريب 350 فرد بكلمك قبل 2014 وكانت السيارات في المكلة قليلة
1: والآن بالعكس
2: الآن السيارات تضاعفت يعني أضعاف والقوة قلت لأن كانت القوة اللي موجودة أكثرها من مناطق خارج المحافظة يعني أكثرها راحت بعد موضوع القاعدة وكذا وتمينا كذا. لكن نحن الآن مع الأخ مدير عام الأمن والشرطة العميد عبد العزيز الجابري إنه في يعني بيكون ترتيب كامل لإدارة شرطة السير يعني هو كان عندنا نائب في أمن المحافظة وهو عارف بالمعاناة وهو دائما كان يقول إنه لازم بتنظيم المرور ونحن الآن متعشمين جم فيه بحكم إنه فاهم الموضوع يعني كامل
1: يعني عند مسألة شبه شرحية إن شاء الله لما تيجي قوة
2: بتشوف أنت بعدين أنت تدخل إداعة
1: بتشوف قدام
2: بتشوف إن شاء الله
1: لأن دائما نحن نقطع
2: فاهم هم لقوه
1: فمش عارف يعني. مش عارف كيف يعني من اللي يجيك من هنا واللي يجيك من هنا وهذا يعني يعتبر عائق للمشاهد. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته.
1: من معانا؟
3: معكم عبد الله يا أخي.
1: من هنا عبد الله.
3: الله أحيي رسول الضيوف يا أخي.
1: يا هلا فيك.
2: الله يحييك.
3: وطبعا بالنسبة للأخصاص بالمرور يا أخي في عندي ملاحظة.
1: تفضل.
3: الآن أصبحت المواقف في الشوارع تآكل بسبب أصحاب البسطات. يعني لدرجة أنه خلاص يعني ما تحصل لك شيء موقف إذا استمرت بهذا الشكل. أنا أقول إنه يمكن 90% من مواقف المفروض تكون السيارات في الشوارع الآن أصبحت مشغولة بالبسطات. ويجي رجل مرور يعني امام الهايبر مثلا وقفت يقول لي انا ممنوع. طيب كيف اجزت لصاحب البسطه انه يستخدم المكان هذا وانا صاحب سياره يدفع رسوم ومن حق الوقوف في الاسفلت وتقول لي لا ممنوع؟ فلازم يكون اذا انا دافع المرور هو عن صاحب السياره من بيدافع عنه؟ اما انه يكون الكلام هذا ان هذه يرجع للبلديه تتابع البلديه انتم يا اخي لا تتركوا الموضوع هكذا بالشكل هذا. اصبح الان عندك شغله في مكان ولا حاجه تبغى توقف ما حصلت لك شيء موقف فيها وكل واحد بيشوف هذا الشيء هذا شيء ملموس على قدام الكل. شيء ثاني بالنسبه للمخالفات يا اخي بصراحه اشوف الارشادات والمواعظ ما تسوي شيء في البلاد هذه. افضل حاجه اللي هي نظام الغرامات. لا في السعوديه في دول الخليج يعني نظام الغرامات يمشي تماما. سجل يا اخي المخالفه لها وارفعها الى الجهات اللي بيتعامل معها المواطن سواء كهرباء مياه هجره جوازات ما اعرف ايش ما تنقطع شغلته الا بعد ما يسدد المخالف اللي عليه. بهذا الشكل ممكن الناس ينضبطون. اما التوجيه وما ما التوجيه يا اخي ما ينفع اطلاقا في هذه البلد.
1: شكرا يا ابو عبد الله شكرا لك.
2: أول شيء بالنسبة للمواقف طبعا أنا بتكلم قدامنا شخصيا نتواصل مع المأمور نفسه عشان أيوة في الموضوع هذا حق البساط وخاصة الهيبة بالذات ونتواصل مع مدير الأشغال مروان العفاري اللي مدير الأشغال مديريت مكلم حول الموضوع ده وأكثر من مرة نسقنا وينزلون يعني ما وتم رفعها يعني تعبر فترة قصيرة ويتم رجاعها. وقبل 4 أيام كنت أنا والمأمور نتكلم في هذا الموضوع وقال لي إنه يعني إن الأسبوع الجاي إنه بنستق مع الأشغال ومعانا بننزل نزول واحد نحن يعني نطلب منهم عبر الإذاعة إنه يكون هذا البساط يعملون له حل بالنسبة ل
1: مش في وسط الشارع هذا الشارع.
2: أيوة ما نقدر نمنع صاحب البسطة لأنه ممكن العسكري يدخل معه في إشكال وهو مش في مجال عمله واختصاصه طبعا الأشغال هم معهم حماية مختصين بالموضوع ده. ما نحن حسب ما قال الأخ عبد الله نحن نرفع من رفع نحن يوميا نرفع جيم من يومين الصبح هناك ونحن في خطابات في رفع. والشيء الثاني اللي يقول عليه المخالفات وكده والربط وده تعرف ده يبغى ربط كامل بالنسبة لوزارة الداخلية اللي هو جوازات المنظومة كاملة تخص الدولة يعني بعكس عندنا الحين نسعى ان احنا نكمل موضوع الترقيم كامل ان احنا يعني بعيد
1: يعني حول المخالفات هو يتكلم.
2: ايوه بالضبط حول المخالفات
1: ويقول في الدول الاخرى
2: معروف نحن شفنا
1: نظام الغرامات يعني
2: ايوه نظام الغرامات بس ده قلت لك انا ده منظومة في الوزارة اللي هي نظام بيكون المواطن مربوط بالرقم الوطني طبعا يكون لك حساب في كل مكان كهرباء مياه مرور جوازات منافذ في اي شيء داخل البلاد دي حتى البنك تكون مربوط.
1: انت رحت برا شفت
2: نظام الدولة كاملة اللي هي تقوم عليها الدولة في بناء الدول والاوطان وكذا هذا يكون مش يعني مثلا إدارة بتقوم نحن اللي نلقيه نحن نحاول نكمل ترقيم السيارات مشان نحمي الناس من بعضهم يعني اللي هم ضماير مثلا عملية دهس مثلا طفل أو شيء يهرب وكده. نحن لازم إنه الموضوع يكون رقم السيارة ويكون المصدر لنا ندخل على بياناته ونطاوي ويحصل يعني حتى في سرقات واحد سرق تلفونه وتواصل.

0: حرف.
1: وفي سياق متصل قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بزيارة إلى مشفى غير بن أمين العام، اطلع على سير العمل وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشفى، موجها باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحسين بيئة العمل بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المدينة.

0: شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع أمس بمدينة سيئون الفعالية التكريمية التي أقامتها وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون بالتنسيق مع اللجنة النقابية لعمال النظافة والتحسين بمناسبة اليوم العالمي للنظافة لتكريم كوكبة من مهندسي وعمال النظافة المبرزين تقديرا لجهودهم الميدانية وإسهاماتهم في الحفاظ على النظافة العامة وتحسين المظهر الحضري للمدينة. وفي الفعالية التي حضرها مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد العامري ومستشار محافظ حضرموت الأستاذ ثقاف الكاف، أشاد الوكيل باربا بالدور الحيوي الذي يقوم به مهندسو عمال النظافة في الميدان، مؤكدا أن جهودهم اليومية تمثل ركيزة أساسية في العمل الخدمي والحفاظ على البيئة والصحة العامة رغم ما يواجهونه من تحديات وصعوبات أثناء أداء مهامهم. وأكد الوكيل باربا حرص السلطة المحلية على دعم قطاع النظافة والتحسين والاهتمام بالعاملين فيه باعتبارهم شركاء في تعزيز المظهر الحضري لمدن الوادي والصحراء، مثمنا مستوى الانضباط والتفاني الذي يبديه العاملون في أداء واجباتهم لخدمة المجتمع. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت الصحراء الأستاذ مرعي فضل الكثيري أن التكريم يأتي عرفانا بالعطاء المتواصل الذي يقدمه مهندسو وعمال النظافة وتحفيزا لهم لمواصلة جهودهم في الارتقاء بمستوى خدمات النظافة والتحسين بمدينة سيئون. وتخللت الفعالية العديد من الفقرات التوعوية والإنشادية قبل أن تختتم بتكريم المهندسين والعمال المبرزين بالشهادات التقديرية والهدايا الرمزية تقديرا لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في خدمة المدينة والمجتمع. آخر خبر في هذه النشرة: في أجواء علمية مميزة اتسمت بالحضور الأكاديمي الرفيع شهدت قاعة معهد العلوم الصحية ابن سينا بمدينة المكلا انعقاد الجلسة العلنية لمناقشة رسالة الماجستير الموسومة دور التزام مقدمة الرعاية الصحية بمهارات التواصل في رضا المرضى والتي نظمها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية. وقد حضر المناقشة جمع من الأساتذة والأطباء والمهتمين إلى جانب أهل الباحثة وأصدقائها، مما أضفى على الفعالية طابعا اجتماعيا وعلميا في آن واحد. الرسالة التي أعدتها الباحثة الدكتورة خليل فؤاد محمد بامطرف جاءت كدراسة ميدانية في مشفى ابن سينا العام ومشفى حضرموت الحديث بمدينة المكلا، حيث تناولت أهمية التزام مقدمي الرعاية الصحية بمهارات التواصل ودورها في تعزيز رضا المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية. وقد تشكلت لجنة المناقشة من نخبة من الأكاديميين الأستاذ الدكتور عامر سالمين بلعفير رئيسا ومشرفا علميا، الأستاذ الدكتور أحمد محمد الحداد عضوا ومناقشا خارجيا، والأستاذ الدكتور حامد سالم الحبشي عضوا ومناقشا داخليا. المناقشة تميزت بطرح أسئلة علمية دقيقة ومداخلات ثرية عكست أهمية الموضوع في تطوير الأداء الصحي، وأبرزت الجهد البحثي الذي بذلته الباحثة في جمع وتحليل البيانات الميدانية. وأكد البروفيسور عامر سالمين بلعفير عبر الفترة الإخبارية وأكد البروفيسور عامر سالمين بالعفير عبر الفترة الإخبارية بإذاعة المكلة أن رسالة الماجستير التي قدمتها الدكتورة بامطرف كانت قوية ومتكاملة، موضحا أنها استعرضت جميع الجوانب الصحية إضافة إلى الفروق بين مشفى ابن سينا ومشفى حضرموت في تعامل الكادر الصحي مع المرضى، ووصفه بالبحث المهم الذي يستحق التوزيع على عموم المشافي، مشيرا إلى أن منهجية الدراسة كانت متماسكة موصيا بنشرها وتداولها بين المؤسسات الحكومية وعلى رأسها مكاتب وزارة الصحة والمشافي. من جانبها أوضحت الدكتورة خليل فؤاد بامطرف أن الدراسة اعتمدت على عينة ميدانية شملت أكثر من 260 مريضا موزعين على ثلاثة أقسام، هي قسم التمريض، قسم العيادات الخارجية، وقسم إضافي، معتبرة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في اليمن لقياس مهارات التواصل لدى مقدمي الخدمة الصحية وأثرها في تحقيق رضا المرضى. وتناولت الدراسة عدة محاور أبرزها التواصل اللفظي وغير اللفظي، الاستماع الجيد، مهارة التعاطف، وضبط النفس. كما ركزت على 4 محاور رئيسة لتحقيق رضا المريض، شملت جودة الخدمة الصحية، البيئة المحيطة مثل مقاعد الانتظار ونظافة المرافق، إضافة إلى تقييم الخدمة من حيث السعر والجودة داخل المرفق الصحي. وأظهرت النتائج أن مستوى رضا المرضى جاء متوسطا في كل من مشفى حضرموت ومشفى ابن سينا، مع تسهيل ضعف في مهارة الاستماع الفعال لدى بعض مقدمي الخدمة الصحية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الخاصة بالأنباء المحلية. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين.

الهدف الثاني في الدقيقة 54، وعاد المنتخب الإماراتي وسجل هدف التعادل بواسطة عبد الله عوض، إلا أن محمد صادق سجل هدف الفوز في الدقيقة 85 لمنح منتخبنا الفوز والثلاث نقاط الثمينة التي أنعش بها أماله في المنافسة على التأهل. لا يحصل برشلونة على جائزة مالية مباشرة ومحددة مقابل التتويج بلقب الدوري الأسباني، لكنه يضمن في المقابل واحدة من أكبر الدفعات الاقتصادية والأكثر أهمية في كرة القدم الأسبانية بأكملها. فالفوز باللقب يترجم بشكل مباشر إلى زيادة هائلة في الإيرادات، خصوصا من خلال توزيع حقوق البث التلفزيوني، حيث يحصل صاحب المركز الأول على أكبر تعويض مالي بين جميع الأندية. وبفضل موقعه في صدارة جدول الترتيب، ينال برشلونة أكبر نسبة ممكنة من الأموال المخصصة للأداء الرياضي، تمثلت 17% من إجمالي المبلغ الموزع. وهذا يعني دخول خزائن النادي الكتالوني ما بين 57 إلى 60 مليون يورو فقط بسبب تتويجه بالبطولة. وعادة ما يتراوح الفارق المالي مع الوصيف بين 6 إلى 7 ملايين يورو، وهي فجوة مهمة للغاية فيما يتعلق بسقف الرواتب وميزانية سوق الانتقالات الصيفية. شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أجواء مشحونة داخل المستطيل الأخضر. كان بطلها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي خطف الأنظار بأداء ناري ومواقف مثيرة، فقد كان أحد أكثر لاعبي ريال مدريد نشاطا وحماسا، ولم يتردد في الدخول في مواجهات كلامية وجسدية مع لاعبي الفريق الكتالوني طوال اللقاء. وفي لقطة أثيرت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قام اللاعب بإشارة بيده تذكر جماهير برشلونة بأن ريال مدريد يمتلك 15 لقبا في دوري أبطال أوروبا مقابل 5 فقط للفريق الكتالوني. هذا الإشارة انتشرت كالنار في الهشيم، واعتبرها كثيرون رسالة فخر من اللاعب بتاريخ ناديه الأوروبي العريق. في تطور مثير قد يهز سوق الانتقالات الصيفية، يستعد باريس سان جيرمان لتوجيه ضربة قوية لأتلتيكو مدريد بعدما قرر النجم الأرجنتيني تشوليانا الفاريز إنهاء مغامرته مع الروخي بلانكوس بعد موسم واحد فقط من انضمامه إليهم. وكشفت إذاعة SER الأسبانية إن المهاجم الدولي البالغ من العمر 25 عاما اتخذ قراره النهائي بمغادرة العاصمة الأسبانية في خطوة فتحت الباب على مصراعيه أمام عمالقة أوروبا للتنافس على خدماته. وبينما أبدى كل من برشلونة وأرسنال اهتماما واضحا بضم اللاعب، يبدو أن باريس سان جيرمان هو الأقرب لحسم الصفقة، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي أرسلها الفاريز تجاه الانتقال إلى العاصمة الفرنسية باريس. كشفت تقارير عن تفاصيل جديدة تخص الأزمة العنيفة التي هزت غرفة ملابس ريال مدريد خلال الأيام الماضية. وكان بطلها النجم الإرجواني في الفيردي بعد اشتواكه مع زميله الفرنسي تشاوميني داخل مقر تدريبات الفريق. وبحسب صحيفة آس، فإن حالة الغضب والانهيار النفسي التي عاشها في الفيردي عقب الأزمة دفعته إلى إطلاق تصريحات نارية داخل ممرات المدينة الرياضية، حيث قال إنه لن يلعب مجددا لريال مدريد معتبرا أن الوضع داخل النادي أصبح لا يحتمل. وأكدت الصحيفة أن الواقعة جاءت بعد أيام من التوتر داخل غرفة الملابس بسبب خلافات مرتبطة بتسريب داخلي قبل أن تنفجر الأمور خلال مران شهد أجواء مشحونة للغاية، لينتهي الأمر باشتباك عنيف بين اللاعبين. يسابق المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الوقت من أجل المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال المقرر إقامتها في 30 مايو الجاري. ووفقا لإذاعة مونتو كارلو الفرنسية، يسود تفاؤل كبير داخل أروقة سان جيرمان بشان جاهزية حكيمي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غيابه عن إياب نصف النهائي أمام بايرن ميونخ. ويعمل الجهاز الفني لباريس حاليا على إدارة الحالة البدنية للاعبين لتجنب الإجهاد قبل الموعد المرتقب. تتسارع الأحداث في العاصمة الأسبانية، حيث تشير جميع المؤشرات إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو بات على بعد أيام قليلة من العودة الرسمية إلى ريال مدريد بعد أكثر من عقد على رحيل المثير للجدل عام 2013. وكشف الصحفي فالنتين تفاصيل حاسمة بشأن الصفقة قائلا من المتوقع بين الثلاثاء والأربعاء إغلاق ملف انتقال مورينيو إلى ريال مدريد. نتائج مباريات الأمس الأحد: في الدوري الإنجليزي، وستهام يخسر من أرسنال بهدف دون رد، وبرنلي

0: تعادل مع استون فيلا بهدفين لهدفين، وكريستال بالاس يتعادل مع ايفرتون بهدفين لهدفين، ونوتنغهام يتعادل مع نيوكاسل بهدف لهدف. وفي دور الاسباني برشلونة يتغلب على ريال مدريد بهدفين دون رد، وريال اوفيدو يتعادل مع ختافي بدون اهداف، واتلتيكو بلباو يخسر من فالنسيا بهدف دون رد، وريال مايوركا يتعادل مع فياريال بهدف لهدف. وفي الدور الايطالي ميلان يخسر من اتلانتا بثلاث اهداف لهدفين، وهيلاس فيرونا يخسر من كومو بهدف دون رد. مباراة اليوم الاثنين. في الدور الانجليزي توتنهام مع ليدز يونايتد في العاشرة مساء، وفي الدور الاسباني رايو فاليكانو مع جيرونا في العاشرة مساء، وفي الدور الايطالي نابولي مع بولينيا في 9:45، وفي دوري روشن السعودي نيوم مع الشباب في 7:50، والتعاون مع الاهلي في 9 مساء. الاخبار الرياضية انتهت، تحياتي انا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: بريد المستمعين،
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية،
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
3: أصدقاء البريد والصديقات،
2: على أجنحة أشواق التلاقي نذهب إليكم وتأتون إلينا في أثير إذاعتنا، إذاعتكم إذاعة المكلة،
3: لنلتقي بكم وتلتقون بنا تحت وارف ظلال حلقة هذا الأسبوع من دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: حيث النغمة طروبة
3: والغنوة معبرة
2: والكلمة هادفة.
3: فأهلا بكم أينما أنتم إلينا الآن تستمعون،
2: ومرحبا بكم من كل مكان أنتم منه إلينا تكتبون،
3: وجمعة طيبة،
2: جمعة مباركة.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: نستهل استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين بعدد من تعريفات أصدقاء وصديقات البرنامج لعدد من الحرف الشعبية الحضرمية.
1: وهذا أولا صديق برنامجنا الزاهي الدائم المثابر من حي أكتوبر بالمكلا المهندس
0: زاهي أحمد بن زجر، يحدثنا ويحدثكم.
1: برنامجنا الزاهي الدائم المثابر من حي أكتوبر بالمكلا المهندس
0: زاهي أحمد بن زجر، يحدثنا ويحدثكم عن حرفة الشطف. يقول:
1: حرفة الشطف الحضرمية الشعبية هي حرفة صناعة الخوص،
0: وهي واحدة من الصناعات التقليدية التي تنتشر في الوطن اليمني العزيز عموما في كل منطقة من محافظاته يوجد فيها النخيل كوادي حضرموت مثلا.
1: وعن أدوات هذه الحرفة الشعبية الحضرمية يقول صديقنا أبو ورد المهندس زاهي أحمد بن زقر، يقول:
0: أدوات هذه الحرفة بسيطة وميسورة، وتتكون من الأيادي والأسنان بالدرجة الأولى، ثم العظام والحجارة المدببة أو المخايط، وهي المسيل التي تقوم مقام الإبرة بالدرجة الثانية، إلى جانب بعض الأدوات الأخرى كالمقص ووعاء تغمر فيه أوراق النخيل، وورق النخيل من النوع المركب ذات الاستعمالات العديدة بحسب موقعه من النخلة وفيها.
1: فالذي في قلب النخلة يقال له القلبة، وتصنع منه القفف والمكل والمسارف.
0: بينما يستخدم حرفيو هذه الصنعة أيضا نوعا آخر من السعف الملون بألوان تضفي على المصنوع الخوصية مسحة جمال أخرى كالأحمر والأزرق والأخضر، وتتوافر هذه الأصباغ وتباع في محلات العطارة.
1: وتبدأ الصباغة بغلي الماء في وعاء كبير توضع فيه الصبغة المطلوبة،
0: ثم يتم إسقاط الخوص المطلوب تلوينه فيها ويترك لمدة 5 دقائق أو 10، ثم يرفع من الماء ويوضع في الظل.
1: وبالنسبة للخوص الأبيض أو الحليبي كما يقول صديقنا المهندس زاهي بن زقر، فإنه يكتسب هذا اللون نتيجة لتعرضه للشمس فيتحول لونه الأخضر إلى اللون الأبيض.
0: وعند تصنيع الخوص والحديث هنا ما يزال على لسان صديقنا المهندس زاهي بن زجر، عند تصنيع الخوص لابد من نقعه في الماء لتليينه، سواء كان خوصا عاديا أو خوصا ملونا، لأن الصبغة لا تزول بالماء، وبعد تطرية الخوص يسهل تشكيله ويبدأ التصنيع.
1: وشكرا لك يا صديقنا أبا ورد مهندس زاهي أحمد بن زقر على هذه المساهمة التعريفية القيمة لهذه الحرفة الشعبية الحضرمية.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: وننتقل إلى حرفة السعف أي الخبر، والتي يستهل صديقنا من غار الأحمر أمين أحمد بلحمر تعريفه لها. يقول:
1: هي صناعة شعبية من الصناعات المنتشرة في وادي حضرموت وخصوصا في مناطقه الريفية، وهي صناعات خوصية تسمى الوضانة،
0: وتعتبر منطقة مدودة هي الرائدة في مجال هذه الصناعات الخوصية، وخصوصا صناعة الخبر التي تستخدم لحفظ التمور في النخيل قبل قطع أخياله من شجرتها.
1: وتسمى هذه العملية الخاصة بوضع الرطب في تلك الخبر إذا بدت عليه علامات النضج بعملية القنامة.
0: وتتميز الخبرة بشكلها الجميل الذي يشبه إلى حد كبير شكل الخف أو قارب الصيد،
1: فهي تتكون من جناحين متجافيين مفتوح طرفها وطرفها الآخر بيضاوي الشكل.
0: ويقسم الخبر حسب حجمها إلى 5 أنواع رئيسية، هي العقدة وهو أكبرها حجما.
1: يأتي بعده كبير الحوطة،
0: فكبير سيئون،
1: ثم الربع الشافي،
0: وأخيرا الربع الصغير.
1: ويستطرد صديقنا أمين أحمد بلحمر من الغار الأحمر بالمكلا في تعريفه عن هذه الحرفة الشعبية الحضرمية، يقول:
0: تعد صناعة الخبر من الصناعات الخوصية الحضرمية التي تحتاج إلى خبرة في إعداد الخبرة، فهناك خطوات عملية خاصة بها تحتاج إلى فن وإتقان.
1: وتبدأ عملية صناعة الخبرة كما يقول صديقنا أمين بلحمر، تبدأ بعد شراء السعف من سوق السعف الخاص به، وذلك بتقسيم المشك إلى جزئين يسمى كل جزء منهما بالسرف، ويوضع في زير الماء حتى يصير لينا رطبا.
0: وعادة ما يوضع هذا السرف عند غروب الشمس كي يبقى طيلة الليل مغمورا بالماء.
1: بعدها كما يقول صديقنا أمين، بعدها ينتقل من الزير إلى المخمرة،
0: وهو مكان يوضع فيه السعف المبلول بالماء كي يجف ويذهب عنه ما علق به من ماء.
1: وفي صباح اليوم الثالث يقبل الحرفيون إلى السعف الذي أصبح الآن جاهزا للعمل وقد لان وأصبح نظيفا، ليأخذوا وتبدأ مباشرة عملية العمل فيه.
0: وشكرا لك يا صديقنا أبا رهف أبين أحمد بلحمر من الغار الأحمر على هذه المساهمة التعريفية لهذه المهنة الشعبية الحضرمية.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: ومن هاتين الحرفتين الخوصيتين الشعبيتين الحضرميتين ننتقل بمسامعكم الآن إلى حرفة الحداد الشعبية الحضرمية التي يستهل من حي الغويز بالمكلا صديقنا وائل أحمد بارمادة تعريفه لها قائلا:
0: تعد حرفة الحدادة واحدة من الحرف والصناعات الشعبية الحضرمية الشاقة، حيث أن التعامل معها وممارستها يقتصران على الرجال فقط، لأنها تحتاج إلى صبر وجلد ونشاط،
1: علاوة على أنها تحتاج أيضا إلى ذكاء وخيال واسع يساعد في تنميتها وتطويرها.
0: وهي صناعة شعبية ارتبطت بالمطرقة والسندان والسحب والطرق،
1: ومن أهم المواد التي تستخدم فيها هي مادة الحديد.
0: ثم يقول صديقنا وائل في تعريفه عن هذه الحرفة مستطردا، يقول:
1: الحدادة هي إحدى الحرف الشعبية الحضرمية القديمة التي مارسها الإنسان الحضرمي ولا يزال يمارسها حتى اليوم، وقد اشتهرت بامتهانها أسر حضرمية معروفة.
0: ثم يقول صديقنا وائل:
1: وللحدادين سوق خاص يمارسون فيه مهنتهم يعرف بسوق الحدادين، ذلك لأن مهنتهم تتميز بالأصوات المرتفعة الناتجة عن عمليات الطرق والتعامل مع الحديد، حتى قيل في المثل الشعبي الحضرمي: حداد ما يسمع حداد.
0: ويضيف صديقنا وائل برمادة في تعريفه لهذه الحرفة، يقول:
1: والحداد لا يمكن له أن يستغني عن النار التي تساعده في تطويع الحديد وسهولة تشكيله، فمنه يصنع أدوات الزراعة مثل القدم والفؤوس وأدوات البناء وغيرها من الأدوات الحديدية الأخرى.
0: ومن بين المصنوعات الحديدية الحضرمية الشعبية الأخرى كما يقول صديقنا وائل أحمد بارمادة صناعة البوابير ومفردها بابور،
1: ومنها الكانوانين وجرار الفول الكبيرة والقدور والطاوات بمختلف أنواعها وأدوات الطباخة الأخرى،
0: إضافة إلى الأداة المشهورة والمعروفة ألا وهي البخاري الذي يستخدم لإعداد الشاي بالطريقة الحضرمية.
1: ومع جزيل شكرنا له يختتم من حي الغويز بالمكلا صديقنا وائل أحمد بارمادة تعريفه عن هذه الحرفة الشعبية الحضرمية يقول:
0: وفي حرفة الحدادة الشعبية الحضرمية تعد صناعة البخاريات من الصناعات الشعبية المتميزة في وادي حضرموت خاصة،
1: إلا أنها تعاني اليوم من المنافسة الغربية التي جعلتها حبيسة المعامل رغم جودتها التي تفوق الصناعات المستوردة،
0: حيث تفنن الصناع الشعبيون الحضارمة في صناعة البخاريات وجعلوها تعمل بثلاث طرق:
1: أولها الطريقة التقليدية وهي بالفحم،
0: وثانيها وهي دخيلة بالكهرباء،
1: وثالثها وهي غريبة بالغاز وهو الكروسين،
0: ويصنع البخاري من مادة النيكل والنحاس والرصاص معاً.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أشقاء دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين من فوى غرب المكلا، خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد، يتحدثون في مساهمتهم لهذا الأسبوع عن واحد من أعلام مدارات مساجلات الشعر الشعبي الكبار الراحلين إلى رحمة الله.
1: يتحدثون هذا الأسبوع خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد عن الشاعر الشعبي الكبير الراحل سعيد القبيلي يرحمه الله ويطيب ثراه.
0: وهو بالمناسبة يا سعيد، وأقصد الشاعر الراحل سعيد القبيلي، والد أستاذنا الإعلامي القدير الشاعر المرهف أخونا، وصديقنا الصدوق الشاعر الإعلامي المذيع التلفزيوني والإذاعي المتألق دائما رغم أنف ابتعاده عن الشاشة والميكروفون، محسن سعيد القبيلي أطال الله عمره.
1: نعم يا مروى هو كذلك، ولكن دعينا نستمع إلى مساهمة أصدقائنا أشقاء برنامجنا من فوى غرب المكلا أبناء محمد أحمد الحداد خالد وهيثم ومعتز، وماذا يقولون في مساهمتهم لهذا الأسبوع عن الشاعر الشعبي الكبير الراحل الخالد القبيلي سعيد.
0: يقولون يا سعيد، شكل الشاعر والملحن سعيد القبيلي حضورا حقيقيا ومؤثرا في مدارات الرقص والهبيش لفترة تجاوزت النصف قرن، أسهم من خلالها في صياغة أصدق الصور الشعرية وسكب أعذب الجمل اللحنية التي أخذت فيما بعد من قبل شعراء كبار ليتم بلورتها على شكل قوالب ومقامات موسيقية شكلت بمضامينها وأبعادها الإنسانية والفنية نماذج رائعة أثروا بها على الساحة وخلقوا من خلالها فضاءات وعوالم موسيقية ساحرة لا يزال لها نكهة ومكانة خاصة في دواخل كل عشاق الغناء الحضرمي الأصيل. ثم يقولون معرفين بالشاعر سعيد القبيلي يرحمه الله ويطيب ثراه، يقولون خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد،
1: ولد الشاعر والملحن سعيد القبيلي بمدينة غيل باوزير سنة 1928 ميلادية، ويشير ابنه الأستاذ الإعلامي محسن القبيلي إلى أن لفظة القبيلي هي لقب لوالده، أما اسمه فهو سعيد سالم من آل المية بيت التقدمة في آل شداد بن عمر باعمر العوابثة. ويذكر الشيخ المؤرخ سعيد عوض باوزير في كتابه صفحات من التاريخ الحضرمي بأن قبيلة آل بن عمر باعمر العوابثة هي أقدم قبيلة مسلحة سكنت غيل باوزير،
0: حيث تمتد جذورها إلى عهد الشيخ سعيد مولى الطرائق، وقد عقدت هذه القبيلة اتفاقا مع القعيطي سنة 1867 ميلادي عند استيلائه على الشحر لإرسال من يمثله في الغيل،
1: لكنها فيما بعد دخلت في عدة صراعات خاصة مع آل بعنس وآل بازار العوابثة، كما وقفت في صف المشروع العولقي لإنشاء دولة عولقية بحضرموت، مما جعل القعيطي يتحالف مع خصوم آل بن عمر باعمر ويجتاح غيل باوزير ويفرض حصارا على حصن العوالق بالصداع، دام لعدة أشهر حتى استسلمت حامية الحصن تحت وطأة الحصار والجوع والقصف بالمدافع في حوالي سنة 1876 ميلادية.
0: بعدها بدأت عمليات تهجير آل بن عمر باعمر إلى المنفى الاختياري على شكل دفعات،
1: وفي حوالي سنة 1916 ميلادية كان والد شاعرنا سعيد القبيلي ضمن المرحلين إلى الصومال.
0: حينها قدم شاعرنا برفقة أمه وبعض أعمامه إلى مدينة شحير حيث ترعرع ونشأ فيها، وفيها بدأ يقرض الشعر في سن مبكر.
1: ومن أشعار سعيد القبيلي يرحمه الله في إحدى مساجلات دان الهبيش يقول: عادها في القبيلة، عادها في القبيلة دار مال هنية، تذاكر في الذي كان عابر، وانا لسمعتهم قمت من فوق الوقع، قدنا بحسي مستقيم.
0: فقال الشاعر حسين المحضار ردا عليه:
1: والدك قبل ما يفنى ترك لك وصية، لكنك مكانك مشاتر ولا تسأل وتهتم، وخادم يشلك من هنا لما تريم.
0: فأجاب القبيلي قائلا للمحضار حسين أبو بكر:
1: نحمد الله على ما جاء، ونفسي هنية تقتنع بالقل وقد تكاثر، ولا فرق سهم غير من جانا عطيته يومنا قلبي رحيم.
0: وشكرا لكم يا أصدقائنا أشقاء برنامجنا من فوة غرب المكلا، خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد، شكرا لكم على هذه المساهمة القيمة.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: وفي مساهمته لهذا الأسبوع يقدم لنا ولكم صديق برنامجنا دائما المثابر من حي الشهيد خالد بالمكلا محمد عادل اليماني إحدى القصائد التي جادت بها يوما قريحته،
0: وفيها يقول صديقنا محمد عادل:
1: سآتيك دمعا على راحتي، وشعرا تلظى على شفتي، وأنقش في خدك الغض موتا، وأسكب منك على الروح شيئا، وأشدو أحبك بين الروابي، وأسمو بحبك حتى الثريا.
0: ثم يقول صديقنا محمد عادل اليماني في سياق هذه القصيدة يقول:
1: ففي لونك البض أبحر حينا، وأنهل من وجنتيك مليا، وأرسم فيك حدائق عشق تجلى بعينيك حسنا بهيا، وأطبق بين الضلوع عليك وكالأسري تبقين في مقلتي.
0: ويختتم أبو عادل صديقنا من حي الشهيد خالد محمد عادل اليماني قصيدة مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: فهيا بربك قولي جوابا، يروي فؤادا تهادى شقيا، أجيبي أحبك وحدك حبا، أعيش به في البرايا خفية، وإني وحيد بقلبك ثاو مدى العمر أحياه خلا صفية.
0: التوقيع محمد عادل اليماني، حضرموت المكلا، حي الشهيد خالد.

0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: على المحبة التقينا
1: وعلى المحبة نودعكم،
0: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: سعيد علي الحاجة الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
0: وسام عمر جابر الإخراج. إلى اللقاء.

0: عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.
1: الله أكبر أشهد

الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقتا يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطابت أرواحكم بكل ما هو جميل وصادق. يا من تسمعونني الآن عبر أثير المودة وأطياف المحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون أن المسافة بين الأرض والسماء دعوة، والمسافة بين قلب وقلب كلمة طيبة تجبر الخاطر تزيل الهم. في هذه الحلقة لن نتحدث عن الجدران الصامتة ولا عن البيوت المشيدة، بل سنبحر في الأرواح التي تسكنها، سنغوص في أعماق النفس لنستخرج لآل المحبة الغارقة في زحمة الانشغال، ونبني جسرا لا تهزه أعاصير الخلاف، جسرا ممتدا من سويداء القلب إلى شغف قلب من نحب داخل أسوارنا المقدسة أسرنا. فالقلب حين يصدق في الحب يرى ما لا تراه العيون، ويسمع ما لا تنطق به الشفاه. هو المرأة التي انصفت استقام حال البيت كله، وصار اللقاء فيه عيد، والحديث فيه شفاء، والصمت فيه سكينة. أعز مكان في الدنيا قلب صادق يراك بعين الروح لا بالنواظر، فإن نطق الوجدان صدقه المدى، وإن سكت الإحساس فبالحب حاضر. سلام على من يبني للود منزلا ويفرشه طيبا لأهل المشاعر. إذا تهادت الأرواح صدقا وألفة غدا البيت جنات بأبهى المناظر. فيا منزل الحب العظيم بقلبنا أدم نعمة الوصل الزكي العاطر.

أهلاً ومرحباً بكم مجدداً مستمعين الأعزاء عبر يثير إذاعة المكلا في برنامجكم أسرتي جنتي، وفي حلقتنا لهذا اليوم من القلب إلى القلب. البداية دائماً من الجذور التي سقطنا بماء الصبر، الأب والأم. التواصل معهم من القلب يتجاوز حدود الواجب، هو سفر في أعماق الوفاء. تأملوا في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجبر الخواطر بفعله قبل قوله. كانت ابنته فاطمة إذا دخلت عليه قام لها من مكانه، قبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. هذا هو الجبر الحقيقي والرسالة الصامتة التي تفيض حبا، أن تجلس تحت أقدام والدك لا لتطلب شيء بل لتستمع لقصصه القديمة وكأنك تكتشف العالم لأول مرة. تجبر خاطر والدتك بكلمة أنت عيني قبل أن تكون أمي. اجعلهم يشعرون أن بريق عينهم هو الضوء الذي تهتدي به، وأن رضاهم هو المفتاح لكل أبواب التوفيق. وإلى رفقاء الدرب الزوج والزوجة، التواصل بينكم هو النبض الذي يحرك البيت، وإن توقف النبض يبرد البيت ويظلم. انظروا إلى رقي النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أمام الجميع من أحب الناس إليك، فقال بملء فيه عائشة، لم يخجل من مشاعره بل جعل الحب وسام وفخر. التواصل من القلب هو أن تقرأ حزن زوجتك في لمحة عينها وتجبر خاطرها بكلمة أنا معك قبل أن تطلب. وأنت يا أختي العزيزة حاولي أن تلمسي تعب زوجك في نبرة صوته، وداويه بابتسامة احتواء تقول له أنت بطلنا وسندنا. اجعلوا من حواركما مرفع أمان تهربان إليه من تعب الدنيا لا من ميدان صراع لإثبات من الأقوى. تذكروا أن الكلمة الطيبة تفتح القلوب المؤصدة، والاهتمام البسيط يحيي المودة ويحميها من الذبول. أما أطفالنا وبناتنا فهم أمانة في أعناقنا، وهم ثمرة قلوبنا على الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته العظيمة لينزل ويحمل الحسن والحسين ويطل سجوده لأن طفلا ارتحل ظهره. هذا هو التواصل الحقيقي، أن تنزل لعالمهم وتصغي لأحلامهم الصغيرة باهتمام كبير كأنها أهم قضية في العالم. التواصل من القلب مع ابنك هو أن يجد في صدرك الأمان الذي يحميه من ضجيج الخارج، ومع ابنتك أن تجد في أمها الصديقة التي تحفظ سرها، توجه دربها باللين لا بالزجر. إذا أخطأوا لا تكسروا قلوبهم لكي تعدلوا سلوكهم، بل احتضنوا قلوبهم أولا لكي يسمعوا منكم بصدق. الاحتواء هو التربية الحقيقية، والاهتمام بتفاصيلهم هو الذي يبني في نفوسهم ثقة لا تهتز أمام الصعاب. مستمعين الأعزاء، البيوت التي تبنى على جبر الخواطر لا تسقط أبدا مهما مالت بها الأيام. اجعلوا من التغافل الراقي شيمة لكم، لا تدققوا عند كل زلة بل امسحوها بفيض المحبة والمسامحة. تذكروا أن الكلمة الطيبة في البيت هي صدقة جارية في أرواح من تحبون، وأن الإنصات لمن تحب بقلب حاضر هو أبلغ رسالة تقول له فيها أنت تهمني. إن تواصلنا الصادق داخل الأسرة هو الجسر الذي يعبر بنا نحو مجتمع متماسك وروح مطمئنة. أحبتي، إن البيوت لا تبنى بمرمر الحجارة بل بمرمر الأخلاق وعذوبة الوصال. كن في بيتك كالغيم يظلل من تحته ويهمي بالخير أينما وقع. افتحوا أبواب قلوبكم قبل أبواب بيوتكم، وجعلوا من القلب إلى القلب شعارا لحياتكم، لتزرعوا الحب اليوم وتحصدوا الوفاء غدا في الدنيا والآخرة. تصافحوا تصفي القلوب من الضناء، وتنجلي عن كل نفس همومها، وتواددوا في العمر مر سحابة، وديارنا بالحب تزكو علومها. لو لم يكن في القلب نور محبة لغد الوجود مقابرا لنا رموها. فاجعل حياتك للأحبة منبعا يروي الظما بالمودة روحها. هي الأسرة الجنات إن صفى ودها، وطاب في ظل التسامح بوحها. فبالحب تبقى الدار بالسعد حية، ويزهو على جيد الزمان طموحها. دمتم بقلوب عامرة بالصدق وبيوت مزهرة بالحب وأرواح متصلة بالله. فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال بقية الفقرات، فابقوا معنا.

ومرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم في فقرتنا التالية، فقرة وصفة. في وصفتنا لهذا اليوم نتحدث عن بلح الشام. المكونات: كوب من الدقيق، ملعقة كبيرة نشا، كوب إلى ربع من الماء، ربع كوب من الزبدة، رشة ملح، نصف ملعقة صغيرة فانيليا، 3 حبات بيض. طريقة التحضير: نضع الزبدة مع كمية من الماء على النار الهادئة ونتركها تسخن قليل. نمزج بين كل من الدقيق والنشا والملح مع بعض. نضع كمية الماء مع الزبدة على نار هادئة حتى تسخن قليل. نخلط كمية الطحين مع النشا والملح ونحركها جيدا. نضيف كمية الطحين كاملة للماء ونحركها جيدا بملعقة خشبية لمدة 5 دقائق متواصلة حتى نحصل على عجينة لينة. نترك العجينة ترتاح قليل، ثم نضيف البيض تدريجيا مع التقليب والاستمرار في العجن حتى نحصل على العجينة الهشة غير المتماسكة. نضع عجينة بلح الشام في كيس حلواني ذو فتحة صغيرة في الحجم. يتم الضغط على كيس العجين لعمل قطع من حبات بلح الشام في الزيت الغزير في مقلاة على النار. التقليب على درجة الحرارة المرتفعة حتى الحصول على بلح الشام ذهبية اللون المقرمشة. يتم نشل بلح الشام من الزيت ويتم وضعها في القطر البارد، ثم تنشل منها وتوضع في مصفاة للتخلص من القطر الزائد وتقدم. بألف هنا وعافية عليكم.

يا أهلا بكم في لمسة خاطر، نلتقي لنفتح نافذة جديدة على الأمل ونهمس في أذن كل من أثقلته الأيام بكلمات تجبر الخاطر ترمم الروح. نحن هنا لنحتفي بالقوة الكامنة في داخلك، تلك التي تجعلك تستيقظ كل صباح وتبدأ من جديد رغم كل التحديات. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية على القلوب التي تشعر بالضيق، نذكرها بأن في كل عسرة يسرى وفي كل تعب راحة مخباة تنتظر من يسعى إليها بقلب مؤمن وعزيمة لا تلين. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أن جهده يضيع هباء، أو أن الأبواب مغلقة في وجه طموحاته. ربما يسيطر عليه الشعور بالياس نتيجة إخفاق في عمل أو تعثر في حلم كان يراه قريبا. هذا الشعور طبيعي، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر. فالحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، والتعثر ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة لتعلم كيفية الوقوف بثبات أكثر. الجبر الحقيقي يأتي من خلال الاستمرار في العطاء. لا تسمح لليأس أن يشل حركتك، فالسعي هو العبادة وهو الشفاء لكل ضيق صدر. التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو قرار شجاع تتخذه بأن تظل منتجا ونافعا ومكافحا رغم كل الظروف. انظر إلى البذرة تحت التراب، تبدو وحيدة في الظلام، لكنها في الحقيقة تبني نفسها لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين. كذلك أنت، فترة هدوءك أو حزنك أو تعثرك هي فترة بناء داخلي وتجهيز لنجاحات كبرى قادمة. العمل هو الذي يمنح لحياتك المعنى الحقيقي، فعندما تنجز مهامك بإتقان أو تلتزم بجدول يومي بسيط أو تضع لبنة واحدة في بناء مستقبلك، أنت هنا تخبر الإحباط أنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر حتى يأتيك الشغف، بل ابدأ بالعمل سوف يولد الشغف والرضا من رحم هذا الإنجاز. النجاح ليس أن نصل للقمة بلا تعب، بل أن نواصل الصعود رغم الجروح التي في أقدامنا، واثقين بأن كل عرق يبذل اليوم هو ثمر سيقطف غدا بيقين تام. لمستنا الخاطرة اليوم هي: لا تسمح لتعثر الأمس أن يسرق منك إنجاز اليوم، كن أنت النور الذي تبحث عنه وامضي في طريقك بكل ثبات. فما كان لك سيأتيك، وما بادرته بالعمل سيثمر يقينا في واقعك. اجعل ساعتك هذه شاهدا على إصرارك لا على انكسارك. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما بخير وعمل وأمل.

ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. تراجعني في قول قلته لك سابقا إن لكل ذنب عقوبة، فتقول لي ولكننا نعصي ولا نجد العقوبة، فكيف تجزم أن لكل معصية عقوبة؟ فأقول لك يا صاحبي لا تعمم قولي على كل معصية، الله رحيم، وما كان لي أن أتألى عليه سبحانه، فأجزم أن كل عاص سيعاقب، فكلنا نهاية المطاف عصاة يا صاحبي، ولكنك فهمتني خطأ، أو لعلني أخطأت إذا لم أتوسع لك في الأمر، فتركته لك مجملا دون تفصيل، فأركنتك إلى عقلك تتلاطمه الأفكار يمنة ويسرى. يا صاحبي لست أعني بالعقوبة أن تنزل على كل عاص صاعقة من السماء، هناك عقوبة أشد، وهي أن يصرف الله تعالى قلب عبده العاصي عنه. يا صاحبي ليست كل عقوبة هي بالضرورة كعقوبة فرعون في إطباق البحر عليه، ولا كعقوبة قارون في الخسف، ولا كعقوبة النمرود في بعوضة. هذا يسمى انتقام الجبار. أما العقوبات فتلك لها وجه آخر، أن يموت قلبك وأنت حي، أن تمر بالجنازة فلا تهتز، ومن لم يعظه الموت فلن تعظه الجبال ولو تناطحت بين يديه، وأن تسمع الآية من القرآن فلا يتحرك فيها فيك شعرة، وهو الذي أنزل على جبل فخشع وتصدع. أيوجد عقوبة أكبر من هذه؟ أن تكون الصخور ألين من قلبك. ولله در ابن القيم حين قال ما ضرب عبد بعقوبة أكبر من قسوة القلب. يا صاحبي أي عقوبة أقصى من أن تمر الليالي الطوال وليس لك فيها ركعتي قيام، وأن تسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة ولا يقيمك قلبك إلى المسجد، وأن يمر رمضان طوال وليس لك فيها ركعتي قيام، وأن تسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة ولا يقيمك قلبك إلى المسجد، وأن يمر رمضان ولم تحسن استغلاله، وأن تنهض إلى الصلاة بتثاقل كمن يريد أن يزيح صخرة عن كاهله. أي عقوبة أقصى من أن لا يجد المرء في صلاته قول نبيه أرحنا بها يا بلال. يا صاحبي أي عقوبة أقسى من أن تشتغل بالتوافه من الناس والأمور، جدال عقيم هنا تخوضه كأنه حرب فاصلة، ومشهور تافه تتابعه لحظة بلحظة كأنما أوتي علم الأولين والآخرين. أي عقوبة أقسى من جفاف الدمع وكسر الأيدي عن الاتفاع بالدعاء وملل اللسان من اللهج بالذكر. يا صاحبي ليست كل العقوبات صواعق، إغلاق الباب في الوجه أقسى بكثير، والسلام لقلبك.

يقولون يا رفاق الجمال يبدأ في اللحظة التي تقررين فيها أن تكوني نفسك. تأملوا هذه الجملة بعمق. الجمال الحقيقي مو في التقليد ولا في أنك تكوني النسخة من فلانة أو علانة. الجمال هو أنك تتصالحين مع ملامحك، مع ضحكتك، مع هويتك الخاصة. خلونا نتكلم عن عيونك. عيونك هذه اللي هي نافذة روحك للعالم. عيونك جميلة مو بس بلونها، سواء كانت سوداء، عسلية أو خضراء، ولا برسمتها اللي رسمها الخالق بإبداع. هي جميلة بصدق النظرات اللي تطلع منها، هي جميلة بلمعة الطيب اللي تلمع فيها لما تبتسمين من قلبك، هي ساحرة لما تعكسين فيها نقاء نيتك. لكن عندي عتب محب، ليش ترهقين هذه العيون الجميلة بكثرة السهر؟ ليش تخلين الهالات السوداء ترسم تعبها حولها بسبب التفكير الزائد في أشياء راحت وانتهت، أو في هموم بكرة اللي لسه ما جاءت؟ التفكير في أشياء ما تقدرين تغيرينها هو سارق لجمالك. نصيحتي، ريحي قلبك كما تريحين جسمك. لما ينام قلبك وهو مطمئن راضي، عيونك بكرة الصباح راح تحكي قصة ثانية خالص. راح تكون مشرقة واسعة، فيها لمعة حياة تجذب كل من يشوفك. تذكري دائما وأبدا أن النور اللي الناس تلاحظه في عيونك وتنبهر فيه ما هو إلا انعكاس بسيط لحالة السلام الداخلي اللي زرعتيها في أعماقك. كوني بسلام، كوني راضية، كوني أنت، لأنك هكذا فقط تكونين الأجمل. جربوا تعيشون بسلام الروح وشوفوا كيف ملامحكم بتتغير تزهر. تفتيح تحت العين سيروم البطاطا والخيار. المكونات: عصير بطاطا، عصير خيار، قطن دائري. الطريقة: امزجي كميات متساوية من عصير الخيار والبطاطا، انقعي القطنة واضغطيها تحت العين من 10 إلى 15 دقيقة، اغسلي المنطقة ورطبيها. الفوائد: يخفف الهالات، يقلل الانتفاخ، يعطي مظهر مرتاح وطري، طبيعي 100%، مناسب للمراهقات والكبار. الاستمرار 4 مرات أسبوعيا. تنظيف عميق ماسك الفحم النشط. المكونات: نصف ملعقة فحم طبي أسود، ملعقة زبادي، نقطة ليمون. الطريقة: اخلط المكونات لحد ما يصير اللون أسود ناعم، ضعيه على الأنف والجبهة، اتركيه 10 دقائق فقط، اغسليه ودلكي خفيف. الفوائد: يسحب الدهون الزايدة، يقلل الرؤوس السوداء، ينعم البشرة، يحسن مظهر المسام. الاستمرار مرة بالأسبوع فقط، لأن الفحم قوي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع يمس كل بيت، وهو زبر الخواطر بين الزوج والزوجة. البيت يا جماعة مش بس أكل وشرب ومصاريف وطلبات يومية، البيت هو الملاذ اللي نهرب له من تعب الدنيا وقسوتها، هو الحصن اللي نرمي فيه همومنا وتعبنا وندور فيه عن الأمان. وأعظم حاجة ممكن يقدمها الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها هي الكلمة الطيبة اللي تجبر الخاطر وتجمل الصبر وتنسي التعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال في جبر الخواطر، كان يراعي المشاعر ويهتم بأدق التفاصيل اللي تفرح أهل بيته، وكان أبعد الناس عن جرح المشاعر أو كسر القلوب، لأن الكلمة الحلوة صدقة، وفي البيت هي أعظم وأولى الصدقات. تخيلوا معي يا جماعة، لما الزوج يرجع من شغله هلكان وتعبان بعد يوم طويل من الكد والمواجهة مع ضغوط الحياة، كلمة يعطيك العافية أو تسلم يدك أو الله يبارك لنا فيك من زوجته، والله إنها تمحي تعب اليوم كله، تحسسه أن له قيمة كبيرة وسند في بيته. بالمقابل لما الزوجة تقضي يومها كله في المطبخ وبين شغل البيت تدريس العيال ومراعي الطلبات الكل اللي ما تنتهي، كلمة ما قصرت يا أم العيال أو الله يبارك فيك وعوضك خير من زوجها، تحسسها أن تعبها ما ضاع بلاش وأن فيه قلب حاسس بقيمة اللي تسويه. جبر الخاطر مش محتاج هدايا غالية ولا تكاليف مادية، هو محتاج روح تحس بالطرف الثاني وعين تشوف الجهد الصادق، لسان ينطق بالحق والجمال. للأسف بعضنا يظن أن العشرة الطويلة تسقط الكلمة الطيبة، أو إننا خلاص صرنا كبار على المدح والشكر فتلاقيه بخلب الكلمة الحلوة على شريك حياته، بينما يوزع المجاملات والابتسامات برا البيت لكل الناس. لكن الحقيقة والعد يقول أن أقرب الناس لك هم أحق الناس بلطفك وكلماتك الحلوة وجبرك لخواطرهم. لما تجبر خاطر شريك حياتك أنت بتبني جسور من الثقة والمحبة ما تهزها أي ريح، بتحول البيت من مجرد سكن مادي إلى سكن للأرواح والقلوب. البيت اللي فيه تقدير متبادل هو البيت اللي ينمو فيه الحب ويزدهر، تكون فيه المشاكل بسيطة وعابرة ومقدور عليها لأن النفوس تكون راضية ومنشرحة. جبر الخاطر عبادة، هو إنك تشوف الانكسار في عين شريكك فتجبره بكلمة، أو تشوف الضيق في صدره فتوسعه بابتسامة، أو تشوف التعب في ملامحه فتخففه بحضن أو دعوة صادقة. يا أخي الكريم، جبر خاطر زوجتك بابتسامة أو ثناء على طبخة أو اهتمام أو حتى وقفة صابرة معك يخليها ملكة في بيتها، يزيد من عطائها وحبها لك. ويا أختي الكريمة، جبر خاطر زوجك بكلمة شكر على سعيه وتوفير احتياجات البيت قوة احتماله، يخليه يحس أنه بطل في عيونك ويزيد إصرار على تذليل الصعاب عشان راحتكم. الحياة قصيرة جدا عشان نضيعها في جفاء أو صمت بارد، وما يبقى من الإنسان إلا الأثر الطيب والكلمة الحانية والذكرى الحلوة في قلوب اللي نحبهم. دعوة لكل زوج وزوجة من خلال منبرنا هذا، لا تخلوا يومكم يمر بدون كلمة تجبر الخاطر، ولا تخلوا لحظة صفاء تضيع بدون ما تقول شكرا وأنا مقدر تعبك. ابحثوا عن الأشياء الجميلة في بعضكم، ركزوا على الإيجابيات، قولوها بصوت عالي وبصدق. خلوا سكن الأرواح يكون حقيقة نعيشها في كل ركن من أركان بيوتنا، وعطر يفوح في كل كلامنا وتصرفاتنا. تذكروا أن البيوت اللي تبنى على جبر الخواطر هي بيوت لا تنهدم أبدا، لأن الله سبحانه هو الجبار.

0: السادة والسيدات المستمعون الأكارم في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات محدثكم وتحيات الزملاء العاملين، أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي الختام أزكى سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم مديرية غير بن يومين، حيث كان في استقباله المدير العام للمديرية الدكتور دويل أحمد سالم القرزي وعددا من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية. وترأس اجتماع المكتب التنفيذي بالمديرية بحضور عدد من مديري العموم وممثلي المكاتب الخدمية لمناقشة أوضاع المديرية والوقوف على أبرز القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطنين. وفي سياق متصل، قام عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بزيارة إلى مشفى غير بن يومين العام، واطلع على سير العمل وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشفى، موجها باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتحسين بيئة العمل بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المديرية. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان سالمين بربع بمدينة سيئون الفعالية التكريمية التي أقامتها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية بالتنسيق مع اللجنة النقابية لعمال النظافة والتحسين بمناسبة اليوم العالمي للنظافة. في أجواء علمية مميزة اتسمت بالحضور الأكاديمي الرفيع، شهدت قاعة معهد العلوم الصحية ابن سينا بمدينة المقلة انعقاد الجلسة العلنية لمناقشة رسالة الماجستير الموسومة دور الالتزام مقدمات الرعاية الصحية بمهارات التواصل في رضا المرضى، والتي نظمها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية. الرسالة عدتها الباحثة الدكتورة خليل فؤاد محمد با مطرف، جاءت كدراسة ميدانية في مشفى بن سينا العام ومشفى حضرموت الحديث بمدينة المكلا. من إذاعة المكلا قدمنا لكم موجزا ختاميا لأهم الأخبار. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرأ الشيخ صلاح يوسف ما سيتيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا

كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا المقرئ الشيخ صلاح يوسف ما تيسر من سورة الأنعام بهذه الآيات البينات. نأتي وياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام رسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.